موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: 95.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد
قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأب. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة في يوم جديد وصباح جديد يجمعنا معاكم في برنامج صباح الشبيبة. وختام هذا الأسبوع إن شاء الله يكون ختام خير، ونتمنى لكم دروب السلامة وين ما كنتوا تستمعون لتوصلكم تردداتنا، ولكل اللي يستمع لنا أيضا في هذه اللحظات وفي هذا الصباح. وإن شاء الله أن يكون كان أسبوع لطيف وخفيف، ومر يعني مرور يعني مر خفيف كذا، مر مثل النسمة. بالنسبة لي الأسبوع هذا كان عبارة عن الكثير والكثير من الرطوبة، رطوبة يعني كأنه في شهر 6. أنا متفاجئة من كمية الرطوبة في شهر 10، يعني سبحان الله الجو ما تفهم له. يلا نشوف الأمطار، يمكن شوي تحسن الجو إن شاء الله في قادم الوقت من هذا الشهر. نسعد بالتواصل معكم في هذه المساحة الصباحية في برنامج صباح الشبيبة، كل يوم من الساعة 6:30 للساعة 9 الصباح، وأكيد مواضيع مختلفة حضرناها لكم إن شاء الله. وعندنا موضوع الحلقة اللي بنتطرق له بعد الفاصل.

عليكم من جديد مستمعين الأحبة، وأيضا اللي بيتابعونا وبينضموا لنا إن شاء الله في اللحظات القادمة في برنامج صباح الشبيبة. نروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم، ونحاول دايما في كل أسبوع يعني تكون الموضوعات بنفس الفكرة أو على نفس المنوال. فاليوم نتكلم عن هل الاعتياد يخلينا ننسى قيمة الأشياء؟

الاعتياد يخلينا ننسى قيمة الأشياء، أو مع مرور الوقت يعني تصير هذه الأشياء عادية بالنسبة لنا، فبالتالي شيء اللي يصير عادي يفقد اهتمامه بالنسبة لنا، يصير نريد شيء آخر، ولما يجي هذا الشيء الآخر نصير نريد شيء آخر، والحياة تمشي بهذه الطريقة. ذكرت العبارة اللي تقول دائما تجيك الأشياء لما خلاص تكون أنت فقدت رغبتك فيها. فهل الاعتياد يغير نظرتنا للأشياء فعلا اللي حوالينا، سواء كانت أشياء مادية، سواء كانوا أشخاص، ظروف معينة لما نتعود عليها؟ يعني تتغير طريقة تعاملنا معها. 9479999755 على رقم الواتساب. والسؤال اللي يطرح نفسه يمكن السؤال الأهم أو الجزء الأهم من السؤال هو ليش؟ يعني ليش لما نعرف قيمة الشيء أو لما نتعود عليه تتغير نظرتنا له؟ إيش اللي يحصل؟ يعني إيش اللي يحصل معنا؟ سواء كان الصحة، سواء كان ظرف معين، شخص معين أحيانا. فالاعتياد ممكن يخلينا فعلا ناخذ الموضوع أو نعتبره أنه بيكون دائما موجود، وهذا طبعا غلط. يعني أتوقع أنه هذا الشيء فيه جزء يعني خاطئ. الأشياء يعني غير مضمونة، ولا الأشخاص مضمونين، والظروف تتغير باستمرار. حتى الظروف اللي هي ظروف والأيام يعني العادية والبسيطة تتغير، يصير فيها تغييرات باستمرار، أحيانا حتى تكون تغييرات مفاجئة. يعني وأحيانا نحتاج نبتعد عن الشيء شوية كذا، نسوي زوم آوت علشان نرجع نشوفه بوضوح، ونرجع نثمنه من جديد، ونرجع نعرف قيمته. ما أعرف ليش أحس إن سؤال يعني السؤال اليوم فلسفي شوي، وأنا ما بس اليوم يعني أنا دائما أسئلتي فلسفية، تحس إنك يعني كيف نجاوب على السؤال. يعني أنا دائما أطرح سؤال، بس في السؤال في أكثر من جزئية، فأنت اختار الجزئية اللي تحبها ويعني وخبرنا إيش رأيك وإيش وجهة نظرك في الموضوع. هي أجواء الصباح كذا، والواحد توه صاحي ويستوعب الحياة وكذا، يبغى لها شوية فلسفة على السريع. ولازم سؤال الخميس طبعا، يعني سؤال الخميس اللي هو وين بتروحوا في إجازة نهاية الأسبوع، إيش الجدول، يعني إيش راح تسوي. التاريخ اليوم 8، يعني نوعا ما في بداية الشهر، فحس إنه ما زال في فرصة للطلعات والروحات والجيات. يعني لو في نهاية الشهر كنت بقول لا لا لا، هنا خلاص. هنا الوقت اللي نجلس فيه في البيت ونقضيها كرك، بس الحين بداية الشهر

الحال على رقم الواتساب وأسفل التغريدة اللي تابعنا على منصاتنا المرئية على العنوان @شبيبة في منصة إكس. تقدروا تشاركونا أسفل التغريدة في البث أو على رقم الواتساب بالرقم من جديد 947-999-75.

طيب بنروح لعناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر. جلالة السلطان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج. وضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية. السلطنة وإيطاليا تعززان التعاون في التراث والمتاحف ومذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في الترميم وإدارة المواقع الأثرية وتطوير المتاحف ودعم الكوادر الوطنية. الشورى يبدأ دراسة مشروع قانون موارد المياه. شرطة عمان السلطانية تشارك في اجتماع التخطيط الاستراتيجي الأمني الخليجي. ومجلس الدولة يشارك في أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا. الأعلى للقضاء يستعرض أدوار السلطة القضائية أمام منتسبي دورة الدفاع الوطني 14. 300 مشارك في مسابقة ظفار للقرآن الكريم وختام النسخة 8 بتكريم الفائزين في 7 مستويات للحفظ وبمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية. دائرة التنمية الاجتماعية في شناص تدشن مبادرة التكامل المجتمعي للرعاية المنزلية لكبار السن. والبريمي تحتضن المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها اليوم. جنوب الباطنة تستعرض برنامج تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المحافظات. قيمتنا هويتنا، السلطنة تعزز المواطنة الرقمية، حملة من جامعة السلطان قابوس لحماية الهوية والخصوصية ومواجهة التنمر والابتزاز والمحتوى الضار. افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للأحياء الدقيقة البيئية وتطبيقاتها في التقنية الحيوية.

ولاية أدم تستعد لتنفيذ مسار الحارات التراثية. ملحق الدفاع المصري يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر في مسقط في حفل استقبال بحضور مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين وتأكيد على مواصلة التعاون بين البلدين. إنجاز نسبة 70% من مشروع سد وادي وال في ولاية ينقى. أما في الأخبار الاقتصادية في ملحق المؤشر، اللقاء التشاوري الخليجي يرسم ملامح تعاون اقتصادي أكثر تكاملاً لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وزارة المالية تستعرض آليات تنفيذ أعمال الجرد السنوي للأصول الحكومية إلكترونياً. البنك المركزي العماني ينظم ملتقى البحوث لتعزيز استشراف السياسات وترسيخ المرونة الاقتصادية في السلطنة. ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026 يبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات وتحقيق نسب متقدمة في المشروعات اللي تنظم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. الخدمات المالية في مسقط تنظم ملتقى المنصة الوطنية للتأمين الصحي الضماني تحت شعار بشراكة الأطباء نعزز نجاح ضماني. مع آخر أخبار البورصة والذهب، الذهب يتراجع مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي، والتراجع في معظم بورصات الخليج وسط تركيز على المخاطر الجيوسياسية. في الأخبار الرياضية، 100 بحار وبحارة في أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي النسخة 15 تتزامن مع البطولة العربية للفتيات بمشاركة نحو 30 بحارة. السيب يرفع جاهزيته للبطولة العربية لكرة السلة. ونادي نخل ينظم بطولة الشطرنج المدرسي للبنين بمشاركة 9 مدارس. دوري الناشئين لكرة اليد يعود بست مواجهات مثيرة في الجولة الثالثة. وأبرز الأخبار الرياضية أيضا، ميسي وداع الأسطورة مثل ما صرح في مباراة الختامية اليوم الأكثر حزنا في مسيرتي، وتفاصيل قادمة أكيد عن آخر مباراة لميسي بنتطرق لها إن شاء الله في الساعات القادمة. أما في الأخبار الثقافية، الملتقى الصحفي العماني في زنجبار يدعو لتعزيز الشراكة الإعلامية وتوثيق الإرث العماني بالتعاون مع جمعية الصحفيين العمانية والمؤسسات الإعلامية في زنجبار.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا على منصة إكس، قدروا تتابعونا بالصوت والصورة في جميع برامجنا على العنوان آت شبيبة في منصة إكس. نبدأ ساعتنا الأولى معاكم هذا الصباح إن شاء الله، ونبدأها بالتعرف على مستجدات حالة الطقس. في تنبيه بخصوص حالة البحر صادر من الأرصاد العمانية، توقعات بأن البحر ممكن يكون أو يصل إلى متوسط الموج على سواحل البحر عمان، ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر وربع المتر إلى مترين خلال اليومين القادمين. هذا والله أعلم طبعا بحسب بيانات الأرصاد العمانية. نشوف مستجدات حالة الطقس. استمرار هطول الأمطار على أجزاء من محافظة الداخلية وفرص لهطول أمطار على أجزاء من محافظة الظاهرة. في محافظة ظفار صحو إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة واحتمال تصاعد الغبار والأتربة. أما حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج أيضا في محافظة مسقط. الطقس صحو بوجه عام وحالة البحر متوسط الموج.

بالنسبة لدرجات الحرارة، نبدأ بدرجات الحرارة الصغرى اللي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية. 12 درجة في جبل شمس، 19 درجة في سيق في الجبل الأخضر. بعدها تأتي مجموعة من ولايات ومناطق محافظة الظفار، قيرون حريتي، الجازر، هيمة، مقشن، ما بين 20 و 23 درجة. الأشخرة 23 درجة أيضا. أما درجات الحرارة العظمى في السنينة 45 درجة، في عبري والبريمي دمى والطاين 43 درجة، في جعلان بني أبو حسن ولوا ومقشن 41 درجة. هذا والله أعلم بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية مستجدات حالة الطقس المتوقعة إن شاء الله على محافظات السلطنة لهذا اليوم.

نرجع من جديد لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، هل الاعتياد يغير نظرتنا للأشياء؟ وليش أحيانا نحتاج نبتعد عن الموقف أو عن الشيء أو عن الوضع هذا علشان نرجع نشوفه بوضوح؟ في مواقف كثيرة في الحياة تصير لنا نحتاج شوي نتوقف، نسوي زوم آوت، نبتعد علشان نقدر نشوف الموضوع بوضوح، خاصة لما يكون الموضوع متعلق بعلاقاتنا الاجتماعية. دائما الابتعاد عن الموقف يخليك تشوف أشياء ما كنت شايفها وانت في داخل الموقف. وليش الاعتياد يغير نظرتنا للأشياء؟ ليش الأشياء المألوفة، يعني ما أريد أقولنا تفقد قيمتها، بس يعني سبحان الله الشيء لما يصير جزء من حياتنا ويدخل في تفاصيل حياتنا ويومنا تحس إنه يعني صار مألوف، صار شيء تشوفه كل يوم متعود عليه، شيء تعرفه عز المعرفة وحافظنه، طبعا سواء كان شيء أو شخص. أتوقع الكلام يعني يمشي في الحالتين، يعني الله، يعني الإنسان لما يتعود على شيء خلاص يصير مألوف بالنسبة له، يعني يصير الشيء هذا خالي من التوقعات والمفاجآت. وأحيانا الشيء هذا ما يتغير، اللي يتغير هو إحساسنا إحنا تجاه الشيء هذا. الشيء هو مثل ما هو، يعني إيش اللي يغيره؟ ما في شيء يغيره. الشخص مثلا هذا اللي موجود في محيطك أو حوالينك من ما كان يكون هو نفسه، ما في شيء تغير. إحساسك أنت تجاه هذا الشيء أو تجاه هذا الشخص هو اللي تغير.

94799975 على رقم الواتساب اللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم أو موضوعات. يعني أنا خليته من موضوع إلى موضوعات صراحة، يعني الموضوع فضفاض في تفاصيل كثيرة، يعني ما أقدر أني أختصره في سؤال واحد أو في نقطة واحدة. الأفضل نخليه واسع كذا فضفاض، وانت من وين ما تشوف يعني مدخل كذا للموضوع تفضل شاركنا. أحس ان الأسئلة يعني اللي انا اطرحها هي تخليك تنبش عن معلومات في راسك اكثر من ان السؤال يحتاج لجواب مباشر. يعني أحس السؤال يخليك كذا مشغول، راسك مشغول أفكار أفكار أفكار. بعد الواحد توا صاحي ويلا يتحمل الزحمة وصداع والمزاج محتاج قهوة وتريد صحصح وتجي جمانة تزيدكم تحط لكم سؤال فلسفي. يلا يعني انتوا اعتبروه اخذوه من ابسط زاويه لكم وشاركونا على رقم الواتساب 94799975.

نتكلم شوي عن الخبر الرياضي الأبرز. اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع منتخب الأرجنتين بعدما قام بالمشاركة في المباراة الودية اللي جمعت الأرجنتين مع بنين على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد في أمسية خصصت للاحتفاء بما قدم قائد المنتخب على مدار أكثر من عقدين. وأسهم ميسي في تحقيق النصر بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء إلى جانب تسجيله الهدفين الأول والثاني، ليتوج مشوار الكروي بصورة إيجابية تعكس تأثيره الكبير مع المنتخب اللي قاده إلى التتويج في كأس العالم 2022 ولقبي كوبا أمريكا، إضافة إلى لقب فيناليسيما. وسجلت مدرجات ملعب مونومنتال حضور جماهير كبير تجاوز 85,000 متفرج للمباراة، فيما أعد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم برنامج متكامل لتكريم قائده التاريخي، تضمن عروض احتفالية ورسائل تقدير من الجماهير ومن زملائه احتفاء بمسيرة تعد هي الأبرز في تاريخ كرة القدم. وأعلن ميسي رحلته أو نهاية رحلته الدولية بعد ما خاض 208 من المباريات بقميص المنتخب الأرجنتيني، سجل من خلالها 126 هدف، ليبقى اللاعب الأكثر مشاركة والأفضل تهديفاً في تاريخ منتخب بلاده. والجدير بالذكر أيضا مستمعين الأحبة أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن في وقت سابق إقامة مباراة تكريمية بعد ما أعلن ميسي أنه راح يعتزل اللعب الدولي، وأكد المدير الفني ليونيل سكالوني أن المناسبة تمثل تكريم لمسيرة لاعب ترك إرث استثنائي في تاريخ المنتخب الأرجنتيني وكرة القدم العالمية. بعد صافرة النهاية في هذه المباراة، وقف ميسي في منتصف الملعب، كان محاط بزملائه وبأفراد عائلته، المدرجات كانت تهتف باسمه، أمسك الميكروفون، وجه رسالته الأخيرة للجماهير اللي رافقته وكانت معه أكثر من عقدين. وقال ميسي إن الدفاع عن قميص الأرجنتين طوال أكثر من 20 سنة كان مصدر فخر كبير بالنسبة له، وأكد أنه لم يتوقف عن القتال حتى في أصعب المراحل اللي مر فيها المنتخب أو هو مر فيها شخصيا. وقال أنه عدم العودة مجددا إلى الملعب بقميص الأرجنتين راح يكون شيء مؤلم بالنسبة له، وكان يتمنى الاستمرار في اللعب إلى الأبد، لأن تمثيل المنتخب الوطني مثل ما يوصفه أجمل شيء يمكن أن يحدث لأي شخص.

ورغم أنه ميسي أنهى علاقته كلاعب مع المنتخب، فإنه لم يعلن ابتعاده عن الفريق أو عن كرة القدم الأرجنتينية. في الكلمة الأخيرة اللي قالها أكد أنه راح يكون في الجهة الأخرى ما بين الجماهير، يدعم المنتخب واللاعبين اللي سيحملون القميص من بعده. وقال أن الأرجنتينيين سيبقون متحدين في رسالة بدت أقرب لتسليم الراية لجيل جديد أكثر من كونها مجرد إعلان نهاية عادية. وتزامن وداع ميسي مع نهاية مسيرة دولية لزميل المخضرم نيكولاس أوتاميندي اللي خاض هو أيضا الآخر مباراة الأخيرة مع المنتخب في ليلة كان عنوانها الأبرز رحيل جيل قادة الأرجنتين إلى قمة كرة القدم العالمية. ومع مغادرة المنتخب تبدأ الأرجنتين مرحلة جديدة، فيما يبقى السؤال عن مستقبل ميسي مع كرة القدم مفتوح على احتمالات عديدة. هو أنهى مسيرته الدولية لكن ما أعلن اعتزال كرة القدم على مستوى الأندية، ولا يزال مرتبط بعقد مع إنتر ميامي حتى 2028. أما قميص الأرجنتين فقد صاحبه الأكثر شهرة، وأثر ميسي سيبقى حاضرا طويلا من لاعب صغير حمل آمال بلد بأكمله إلى قائد عاد الكأس الأغلى إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، واختار أن يقول وداعا في المكان اللي احتفل فيه قبل 4 سنوات بأكبر إنجاز في مسيرته.

الجميل واللي الناس الدولة حول هذا الموضوع هو تعليق كريستيانو على بوست لليونيل ميسي. هي مكتوبة يعني باللاتينية. أنا حاول أشوف الترجمة علشان نقرأ تعليق كريستيانو، بس الترجمة يعني مو راضية تضبط، شكله بنروح لشات جي بي تي. على كل حال، هو يعني نزل هذا البوست في قبل 10 ساعات في الانستغرام، والبوست طبعا هو الأكثر تفاعلا تقريبا في الانستغرام خلال فترة قصيرة جدا، 17 مليون لايك وأكثر من 1,000,000 ريبوست، يعني إعادة مشاركة، ومليون مرة تم إرسال هذا البوست، وطبعا صور ومقاطع مختلفة من المباراة يوم الأمس ومن مسيرته، يعني من مسيرته الكروية عموما، من كأس العالم في سنة 2022، صور مع أسرته، صور مع عائلته، صور مع اللاعبين وهو يحيي الجمهور أيضا وهم يحتفلون في الحفل الختامي يوم الأمس. طبعا واضح أنه يعني أسرته وعائلته أيضا موجودين يساندوه ويشجعوه كالعادة، يعني مثل ما دائما نشوفه موجود مع عائلته. إنزين، نقدر نترجم التعليق تبعه ولا لا؟ يعني أوكي، إنزين خلينا نشوف إيش كتب في البوست ليو ميسي. عاد انتو لكم عليها شوي ترجمة. يقول: كان آخر مباراة لي وأنا بالفعل أفتقدها لارتداء قميص السيلستي وبلانكا. أعلم أني اتخذت القرار الصحيح، كانت رحلة لا تصدق، مليئة بالفرح والحزن، لكنني واضح أن كل خطوة اتخذتها كانت تستحقها. لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أقولها، من المستحيل أن أعبر عن كل ما أشعر به بالكلمات أو في منشور. كانت هذه الرحلة مستحيلة بدون عائلتي اللي كانت دائما بجانبي ودعمتني، خاصة في اللحظات الصعبة عندما كنت بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. أصدقائي، زملائي في الفريق، الطاقم التقني كانوا ضروريين أيضا. لا أريد أن أنسى دييغو اللي وضع بلادنا حيث تستحقها، وأنا أعلم أنه ساعدنا بالوجود هنا معنا وبالطريقة اللي أقولها دائما. أنني أعلم أن أنه ساعدنا بالوجود هنا والطريقة التي أقولها من أجل ارتداء قميص السيلستي. يعني مثل ما خبرتكم الترجمة لكم عليها شوي. شكرا للنادي اللي لعبت فيه لاحترام مشاعري ودعمي بارتداء قميص الأرجنتين. شكرا لله، بدون إرشاداته لم نكن حتى نستطيع أن نتصور أننا وصلنا إلى هذه النقطة. أنا ممتن، أحبكم جميعا كثيرا، سأفتقدكم وستكون دائما ممتنا، وسأكون دائما ممتنا لوجودي بجانبكم. وطبعا التعليقات ما شاء الله بكل لغات العالم، وهي تودع ليونيل ميسي وتحييه على مسيرته. بس أنا أريد أترجم تعليق كريستيانو إيش قال. خليني أشوف شات جي بي تي نطلب منه ترجمة.

يلا يلا يا شات جي بي تي. طيب هذه الترجمة صارت جاهزة. إيش حلق كريستيانو على موضوع على البوست ميسي؟ قال ليو: سنوات طويلة وأنت تدافع عن بلدك وتاريخ سيبقى إلى الأبد، كل احترامي لك على ما حققته مع الأرجنتين، أرسل لك عناقا. هذا تعليق رونالدو على بوست اعتزال ميسي اللعب الدولي.

طيب نروح لهذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم إن شاء الله في المساحة القادمة، وإحنا ما زلنا معكم في الساعة الأولى من صباح الشبيبة.

الحين وأنا أسمع الأغنية فجاء في بالي لما يقول المهم أنت يحوم، فجاء في بالي إيش معنى الكلمة. فطبعا بحث سريع عن معنى كلمة أحوم. أول شيء خلينا أخبركم القصة، بما أن الأغنية دائما نسمعها الصباح، وأنا صراحة يعني تعجبني الأغنية، يعني يحرمونا، وأحب الفن اليمني عموما. فالأغنية تحكي معاناة شاب فقير أحب فتاة من طبقة اجتماعية أغنى منه، فوقفت العائلات والظروف في وجه هذا الحب بسبب الفقر. لكن الأغنية تحمل رسالة إنسانية واجتماعية عميقة تؤكد أنه الحب أسمى من المال والطبقات، وأنه البشر جميعا متساوون لما يقول كلنا في الهوى دم، كلنا أولاد آدم. طيب فإيش معنى كلمة أحوم اللي يقولها في الأغنية لما يقول والمهم أنت يحوم لا تصدق فتندم، كلنا في الهوى دم، كلنا أولاد آدم. أحوام مستمعين الأحبة هي كلمة يمنية محلية دارجة تستخدم للإشارة إلى لون بشرة شخص يكون يعني داكن البشرة. صراحة أغنية جميلة، والقصة يعني قصة حلوة، يعني فيها فعلا معنى إنساني جميل. طيب نروح نشوف آخر الأخبار والعلوم عندنا في السلطنة، وأكيد يعني هذه الأخبار أيضا تحمل رسالة تنبيه وتحذير لكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات، وأنت تنبه أهلك وتنبه اللي حوالينك. عندنا في الداخلية شرطة محافظة الداخلية ضبطت شخصين لقيامهم بسرقة مجموعة من المركبات والدراجات النارية من مواقع مختلفة في ولاية سمائل، وجاري استكمال إجراءات قانونية تجاههم. في ظفار أيضا شرطة محافظة ظفار ضبطت شخص انتحل صفة رجال الشرطة والسرقة بالإكراه والاعتداء على شخصين من جنسية آسيوية والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية. أما في مسقط، شرطة محافظة مسقط تضبط شخص من جنسية عربية متورط في ارتكاب أكثر من 60 واقعة احتيال إلكتروني، يستخدم حسابات بنكية، أرقام هواتف أشخاص من ذات جنسيته، يعرض سلع وخدمات وعقارات للإيجار على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الاستيلاء على المبالغ المالية المدفوعة من قبل المجني عليها. الشرطة دائما تنبه عن طرق الاحتيال المختلفة اللي يسلكوها هؤلاء المحتالين كل يوم في طريقة، خاصة الحين مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وتطبيقات البيع والشراء. في محتالين يعني كل الأفكار وبكل الأشكال وبكل الطرق. هذا ذكرني قبل فترة لما يكون شخص يعرض مثلا شاليه للإيجار، خاصة مثلا في محافظة الظفار، يعرضها بمبالغ زهيدة ويستلم تحويلات مالية من أشخاص كثيرين، وبعدين يروح يتفاجئ هناك يلاقوا أنه في الموقع ما في شاليه أصلا، أو يلاقوا أنه أكثر من شخص راحوا للموقع. شفت كم فيديو كذا تم تصويره بطريقة كوميدية يعني يمثل الموضوع هذا اللي يصير. ناهيك طبعا عن أن اللي يتصل واللي يدعي أنه هو من بنك مسقط أو من بنك يعني أي بنك أنت تستخدمه في السلطنة. أنا قلت بنك مسقط لأنه أنا أصلا يعني في بنك مسقط، فصارت معي أكثر من مرة هذا الموقف يتكرر معي، يمكن آخر مرة خلال شهر أو أقل من شهر. يتصل ويقول لك أنا من البنك الفلاني وأنا أريد وأريد وأريد. أنا طبعا آخر مرة من كثر وأنا حافظة أسلوبهم وطريقتهم قلت له، قال لي السلام عليكم، قلت له وعليكم السلام أنا من البنك الفلاني كذا كذا، قلت له يعني وعليكم السلام ولكن أنت لا تبع بنك ولا تبع شيء، وسكرت الخط. يا خلاص صراحة يعني تعبنا، كل شوي كل شوي طالع لنا رقم، كل شوي طالع لنا حد.
المشكلة في أشخاص خاصة إذا كانوا شوي كبار في السن أو مثلا يعني يجهلون في السوشيال ميديا، يجهلون في التطبيقات، ما يعرفوا هالسوالف، ما يعرفوا إن في احتيال يصير بهذه الطريقة، بعيدين عن مواقع التواصل الاجتماعي أو التنبيهات والتحذيرات هذه ما توصلهم، فممكن إنهم يعطوا رقم اللي هو لما يطلب الـ OTP أو بيانات البطاقة البنكية إلى آخره. ولكن الشرطة دايما تبث رسائل توعوية حوالين هذا الموضوع وتنبه الكبار والصغار، رحم مو بس الكبار حتى الصغار، يعني المراهقين ترى يستخدموا، أو حتى الفئات الأصغر شوي يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدموا التيك توك، يمكن ما يكون احتيال فلوس، يمكن يكون ابتزاز إلكتروني في الألعاب الإلكترونية إلى آخره.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة في ساعتنا الأخيرة لهذا الصباح، وهذه المساحة إن شاء الله نخصصها للحديث عن أعمال المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها لعام 2026 بتنظيم من المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة البريمي ومستشفى البريمي، وبمشاركة قرابة 300 مشارك من الفئات الطبية والطبية المساعدة. وتفاصيل قادمة راح نتعرف عليها بشكل سريع هذا الصباح مع ضيفنا عبر الاتصال اللي ينضم لنا في هذه اللحظات الفاضل، هيثم بن هلال المحروقي استشاري قرنية ونزول أبيض وتصحيح نظر بمستشفى النهضة ومدير برنامج طب وجراحة العيون بوزارة الصحة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير أستاذ هيثم.
1: صباح النور أستاذة جمالة، وصباح الخير على كل المستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صباح الشبيبة. إذن في البداية نتعرف على المؤتمر وأبرز أهدافه لهذا العام.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. هذا المؤتمر مؤتمر سنوي حقيقة، هو تجمع سنوي لكل من يعمل في قطاع أو في تخصص طب وجراحة العيون بالسلطنة. نجتمع في كل سنة في اليوم العالمي للإبصار، هو يوم عالمي يحتفل فيه العالم ككل بنعمة الإبصار، وإحنا حقيقة نجتمع كل سنة من كل محافظات السلطنة ونختار محافظة كل سنة نجتمع فيها نعرض فيها أوراق علمية لأبرز تطورات في مجال الطب وجراحة العيون، وأيضا نستذكر فيها بعض المعاني يعني للخدمة اللي تعمل في السلطنة، وأيضا نقف على التحديات اللي احنا نواجهها في السلطنة في طب وجراحة العيون.
0: نعم، إيش هي أهم الموضوعات العلمية اللي راح يناقشها المؤتمر في مجالات جراحة القرنية، أعراض الشبكية، طب عيون الأطفال، النزول الأسود أو علوم الرؤية والبصريات؟
1: حقيقة في الأعوام الماضية قطعنا شوط كبير في السلطنة في كل هذه التخصصات، فهذه المحاور في المؤتمر ستناقش أول شيء أولا يعني التطورات في هذه المجالات، ثاني شيء الإنجازات في هذه المجالات في هذه التخصصات في السلطنة. على سبيل المثال في تخصص القرنية، الحمد لله رب العالمين كان في برنامج متكامل لزراعات القرنية في السلطنة بدأ قبل 3 سنوات، الآن زرعنا ما يقارب 300 قرنية، يعني زراعة عضو بشري أو نسيج بشري خلال الثلاث الأعوام المنصرمة. في مجال تخصص الشبكية كان للذكاء الاصطناعي أثر كبير في السلطنة، فاستفاد الآن ما يقارب 50,000 مريض من تصوير شبكية العين لاعتلال الشبكية السكري. تعرفي مرض السكري منتشر كثير في السلطنة، ما يقارب 15-20% من السكان عندهم سكري، وكان في السابق حقيقة كل هذا للأشخاص لازم احنا نفحص عيونهم، تعرفي لأنه مرض السكري ممكن يأثر على العين على شبكية العين، وكان هذا المرضى يجوا للمجمعات الصحية طبعا ويتم فحصهم عن طريق فاحص بصر ومن ثم طبيب، والآن قطعنا شوط كبير في هذا المجال، يجي المريض فقط في لتصوير الشبكية، ومن ثم هذا التصوير يروح إلى وزارة الصحة إلى قسم معين هو يشوف هذه التصاوير، وايضا يعني يعني الاستعانه بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يقول لهذا المريض يحتاج له زياره طبيب او يحتاج له فقط مراجعه سنويه.
0: نعم جميل. طيب هناك مشاركين من داخل ومن خارج السلطنه استاذ هيثم في هذا المؤتمر بمشيئه الله، ايش اللي راح تضيفه هذه المشاركات؟ يعني هؤلاء المشاركين اللي اتوا من خارج السلطنه ايش المعارف والخبرات اللي راح يضيفونها لنا والعكس؟
1: حقيقة أول شيء أنا أبغى أركز على داخل السلطنة، طبعا إحنا السلطنة متباعدة جغرافيا، وإحنا في اجتماعنا هذا السنوي نعرف بعضنا البعض للخدمات الموجودة. في خدمات موجودة مركزية وكثير من الخدمات حقيقة صار لها لا مركزية يعني موزعة على كل أنحاء السلطنة. فلذلك هذا الاجتماع يعرف بعضنا البعض على أهم الخدمات الموجودة. اللي من خارج السلطنة حقيقة بس يعرفوا يعني أول شيء نستفيد من خبراتهم، ثاني شيء هم يعرفوا إيش الخدمات أيضا الموجودة داخل السلطنة. إحنا نفيد ونستفيد منهم حقيقة. مثلا نظام الفحص الشبكية عن طريق الذكاء الاصطناعي كان له صيت كبير عالميا حقيقة، والسلطنة من أول الدول حقيقة اللي وظفت الذكاء الاصطناعي لفحص الشبكية. ونتمنى أيضا في الأعوام القادمة نضيف الأمراض الأخرى مثل القرنية المخروطية، مثل النزول الأسود وغيره، ونوظف الذكاء الاصطناعي لتسهيل تقديم الخدمة للمريض وعدم يعني التعني من مكان إلى آخر في في في لفحص معين. أنت تعرفي بعض الخدمات متمركزة مثلا في العواصم، لكن لو احنا وزعنا هذه عن طريق الذكاء الاصطناعي، لو وظفنا الذكاء الاصطناعي ممكن انه يستفيد المريض سواء كان تشخيصيا او علاجيا وهو جالس في بلده.
0: اكيد اكيد استاذ هيثم، ايش هي ابرز المخرجات والنتائج اللي تتطلعون لها ان شاء الله من هذه السنه او تتطلعون لتحقيقها في هذه النسخه؟
1: دائما احنا في هذه النسخ طبعا نوقف عند ابرز الانجازات والتحديات اللي نواجهها، ونحاول بهذه التحديات انه في الاعوام القادمه انه نركز عليها. كان احد التحديات مثلا العام الماضي كان عمليات النزول الابيض، فزادت عمليات النزول الابيض بزياده ملحوظه هذه السنه. فلذلك كل سنة احنا نحاول نركز على محور من المحاور. نعم. ونحاول نركز فيها على اساس يعني يكون لنا هدف معين في خلال سنة معينة، وهذه احد هذه الاهداف حقيقة هذه السنة هو التركيز على قطاع ايضا العلم البصريات. علم البصريات مثل ما تعرفي في طب وجراحة العيون هم كانهم الاطباء الاوليين لطب وجراحة العيون. أنت لما مثلا يكون عنده مريض حمى يروح إلى المستشفى يعينوه الأطباء مثلا الأوليين، ومن ثم يروح إلى طبيب مختص. إحنا الأطباء الأوليين مالنا هم فاحصين البصر حقيقة، ونحاول أنه في هذه السنة نركز على هذا الموضوع ويكون لهم عيادات ذاتية بحيث أنه المريض لو يحتاج يعني لعلاج مبسط أو علاج نظارات أو فحص معين أو تصوير معين ما لازم يروح يشوف طبيب، وإنما يشوف فاحص البصريات، ومن ثم يتم توجيه هذا المريض سواء كان للمراجعة الدورية أو لرؤية الطبيب.
0: جميل، نتمنى لكم إن شاء الله السداد والتوفيق. نشكرك أستاذ هيثم إطلاعنا على هذه التفاصيل. الفاضل هيثم بن هلال المحروقي استشاري قرنية ونزول أبيض وتصحيح نظر بمستشفى النهضة ومدير برنامج طب وجراحة العيون بوزارة الصحة. شكرك أستاذ هيثم على هذه التفاصيل، يومك سعيد.
1: الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا شكرا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصتنا المرئية. على طاري ميسي ورونالدو قبل شوي كنا نتكلم عنهم، مر علي قبل شوي فيديو لاستقبال اللاعب ناصر الرواحي، راح لنادي القادسية الكويتي واستقبال حافل وقال أنه هو سعيد بوجوده في نادي القادسية الكويتي، نتمنى له أكيد التوفيق إن شاء الله في مشواره القادم. للواتساب 94799975. صباح الخير سعيد، صباح الشبيبة وبرنامج صباح الشبيبة، ويصبح على المخرج وصل وصل يا سعيد. يقول الخميس 8 أكتوبر، ما عندي برنامج أسبوعي للطلعات والرحلات والزيارات، متى ما بغيت أروح الوقت متاح وأنا الآن موجود هنا، نشوف وين موجود أنت. كالعادة يعني سعيد أنت في المزرعة يعني. يعطيك الصحة والعافية يا سعيد. توقع الجو حرارة ورطوبة، أمس تركت في البيت عندي، تركت الدريشة مفتوحة وداومت على بالي بتدخل يعني نفحة هواء وكذا، أنا أحب يعني دايما أخلي الدرايش مفتوحة قدر الإمكان، فأنا في الشتاء تقريبا الدرايش ما تتسكر عندي، فأمس أنا على النية يعني خليت الدرايش مفتوحة، رجعت البيت الأرضية كلها ماي، لدرجة أني على بالي في تسريب صار، في مشكلة عندي في البيت، في شيء يعني طلعت بعدين بالنهاية طلعت رطوبة. طلعت رطوبة يعني لهذه الدرجة، فبعدين من يومها خلاص مستحيل أفتح الشباك، مستحيل أفتح دريشة لين ما يهدي الجو وتخف الرطوبة هذه. إن شاء الله إنها يعني هذه الرطوبة تكون تمهيد لأمطار جاية، بس من الأرصاد ما في شيء لحد الحين يعني، فإن شاء الله عسى خير، ننتظر بشائر أكتوبر. صباح الخير سامي، شكرا على هذه الرسالة الطيبة. صباح الخير من ناصر الزيادي، صباح يحمل الخير لكل من أحسن الظن بالله، فالثقة برحمة الله تمنح القلب راحة وسكينة وتفتح أبواب الأمل، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام ومع الخميس الونيس وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجأة الطريق وتوصلون بالسلامة إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. شكرا يا ناصر، صباح النور. صباح الخير عبد المجيد المزيني، صباح تطيب به الخواطر وترتاح فيه القلوب، اللهم آمين إن شاء الله يا عبد المجيد، صباح النور والسرور.

راح شوية للموضوع اليوم. موضوع الحلقة ليش تتغير نظرتنا للأشياء لما نتعود عليها.

هذا هو سؤالنا اليوم. إذن اليوم نتكلم عن الاعتياد وعن مشاعرنا تجاه الأشياء أو حتى تجاه الأشخاص لما نتعود على وجودهم ولما نعتاد عليهم ولما يصيروا جزء من يومنا وجزء يعني من حياتنا، تتغير أو يتغير شعورنا أو نظرتنا، يعني تتغير نظرتنا تجاه هذا الأمر أو هذا الشخص.

نشوف إيش اللي حصل يوم الأمس في المملكة العربية السعودية بعد هذا الإعلان من الهيئة العامة للطيران المدني، إنه هذا الإعلان الرسمي إنه صار في يوم الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ربيع الآخر اللي هو 6 و7 أكتوبر، تعرض مطار أبها ومطار الملك خالد لاعتداءين استهدفا مرافقهم، وبشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهم وفق الإجراءات والخطط المعتمدة. نتج عن هذا الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي حالتين وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية رحمهما الله، و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة. وأسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية رحمه الله، وثمان إصابات منها خمس مواطنين ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، وتم بشكل فوري نقل كل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية واللازمة. ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية، وتعمل الهيئة مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.

وعلى جانب آخر، السفارة الأمريكية في موسكو تنشر تحذير صحي يحث جميع مواطنيها في روسيا مغادرة البلاد فورا وسط تقارير عن حالة مشتبه بها من الطاعون الرئوي. الله يسلمنا ويسلمكم، اللي هي الحالة اللي أنا ذكرتها يوم الأمس واليوم اللي قبله من أول ما طلع الموضوع، وأنا كل يوم أعطيكم تحديث أو إيش اللي جالس يصير في موضوع الامرأة الروسية اللي الله يهديها كسرت بالخطأ أنبوبة، وهذه الأنبوبة داخلها سلالات حية من بكتيريا الطاعون، فانتقلت وهي أصيبت بالتهاب رئوي حاد. خلينا نشوف إيش في جديد في هذا الموضوع، إيش اللي تم ذكره يعني في هذا الموضوع. طيب، منظمة الصحة العالمية تقول إنها لا تملك معلومات كافية بحيث إنها تقيم الوضع وتقيم المخاطر، وتطلب من روسيا مزيد من التفاصيل حول سبب الوفاة ونتائج الفحوصات اللي للآن ما وصلت للمنظمة. إيش في بعد من التفاصيل نقدر نذكرها؟ بالنسبة لروسيا تقول إنها لم تسجل أي إصابة بالطاعون بين المخالطين، ووضعت حوالي 200 شخص تحت المراقبة والحجر الصحي، وحتى الآن ما تم تأكيد يعني الخبر رسميا إنه الطاعون هو سبب الوفاة. وتواصل منظمة الصحة العالمية طلب معلومات من السلطات الروسية. يعني الموضوع لحد الحين يعني ما فيه أي جديد. منظمة الصحة العالمية تطالب روسيا بمعلومات، وروسيا لحد الحين ما عندها معلومات، وعندها 200 شخص في الحجر الصحي.

التفاصيل يعني كثيرة حوالين هذا الموضوع. الله يحمينا ويحفظنا. هذه آخر المستجدات عن هذا المرض.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية وهذه المساحة مثل ما تعرفوا مخصصة لضيوف برنامج صباح الشبيبة، وهذه المساحة بالتحديد راح نتحدث فيها عن تسجيل صنف من الموز العماني باسم مرزات تم إدراجه في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOV. وفي هذه التفاصيل وفي هذه المساحة بتكون معنا ضيفتنا عبر الاتصال في هذه اللحظات الدكتورة صفاء بنت محمد الفارسي، رئيسة قسم بحوث البذور والموارد الوراثية النباتية في وزارة أثر وزراعية وسمكية وموارد المياه. صباح الخير دكتورة صفاء.
1: صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم في البداية بجزيل الشكر على هالاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن موضوع حماية الأصناف النباتية الجديدة ودور الاتحاد اللي هو اليوبوف في هذا المجال.
0: وعليكم السلام دكتورة، سعيدين كونش ضيفتنا اليوم في برنامج صباح الشبيبة. وقبل ما ندخل في تفاصيل تسجيل صنف الموز العماني رزات، بالبداية نعرف المستمعين على الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة. ما هو هذا الاتحاد ولماذا انضمت السلطنة إلى عضويته؟
1: سلقة بنتحدث في البداية عن تجربة سلطنة عمان في حماية وتسجيل الأصناف النباتية الجديدة، وبنسلط إن شاء الله الضوء على صنف الموز العماني اللي تم استكمال تسجيله من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية. استكملت الإجراءات الفنية وتم تسجيله

0: باليوبوف اللي هو يعتبر أحد أبرز الأطر الدولية في مجال الحماية، فهو إطار دولي نحمي به مواردنا الوراثية النباتية.
1: نعم. طيب.
0: وبخصوص انضمام السلطنة العضوية هذا الاتحاد في نوفمبر عام 2009، هذا طبعا جاء من منطلق حرص السلطنة على حماية مواردها وحمايتها وتشجيع العاملين في هذا المجال انهم يعني يستمروا في الاستنباط في التطوير، وبالتالي من خلال هالإطار يتم حماية حقوقهم والاستفادة منها بشكل منظم.
1: نعم. طيب إيش هي الاستفادة أو الفائدة اللي حققتها السلطنة من انضمامها إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة؟
0: انضمام السلطنة إلى الاتحاد ويعني العضوية هذه عبارة عن يعني جاءت لتعزيز ودعم منظومة حماية الأصناف النباتية. يعني هي منظومة ومحتاجة لدعم لأن مواردنا مهمة جدا. إضافة إلى أن هذه العضوية يعني تسهم في تشجيع المختصين العاملين في هذا المجال أنهم ينتجوا يعني ويطوروا ويوجدوا نباتات تتحمل الظروف البيئية، تغير المناخ اللي نحن الحين واقعين ونعاني منه. والأهم هو وضع إطار واضح يحفظ حقوق هذه المستنبطين اللي قاموا بهذا العمل وينظم الاستفادة من هذا التطوير.
1: نعم.
0: وينقلنا من وجود يعني مادة وراثية أو نتيجة بحثية يعني إلى منتج زراعي يمكن نحن نقوم بتسويقه وبالتالي يحقق عائد اقتصادي للسلطنة.
1: أكيد، وهذا هو كان النقطة اللي أنا حابة أتكلم عنها، ما أهمية تسجيل صنف نباتي محلي مثل الأرزات بالنسبة للباحث وللمزارع تحديدا المزارع العماني.
0: فيما يخص أن الباحث اللي هو اللي يقوم بالعمل هذا أن تصنيف تسجيل الصنف بالنسبة له، هذا يقوم يعني عبارة عن توثيق وحفظ لحقوقه لأنه هو اشتغل على هذا الصنف وطوره وجعل منه صنف جديد بصفات مميزة بصفات جديدة، فهذا يعني يستحق أن الحفظ، يستحق وجود إطار دولي عالمي للحفظ. بالنسبة للمزارع يعطيه فرصة أنه يستفيد من هذه الأصناف المحلية الموثقة، يعني أنه أنت تلجأ إلى مصدر موثوق أن الصفات اللي في هذا النبات ثابتة متميزة، إنتاجها مثلا غزير، إنتاجها عالي، مقاومة للآفات وهذا كله. فالتكامل بين أنه يعني الصنف المحلي وتحويله من مورد زراعي إلى اقتصاد مستدام، ما هذا يعتبر تكامل وربط علمي بين احتياجات المزارع وبين القطاع الزراعي في نفس الوقت.
1: نعم. طيب نتكلم عن تسجيل صنف محلي بهذه الصورة في حماية، كيف يسهم في حماية الموارد الوراثية العمانية والمحافظة عليها من الاندثار ومن الاستغلال غير المنظم؟
0: هذا الحماية، لما نتكلم عن الحماية بالنسبة للموارد الوراثية العمانية يعتبر هذا من أهم النقاط في هذا الإنجاز. فنحن في السلطنة مثل ما ذكرت لدينا ثروة كبيرة موارد وراثية نباتية، بعض هذه الموارد مرتبط تاريخيا بالمزارع العمانية القديمة ويتوارثها المزارعون يعني عبر أجيال. فعندما نقوم بتوثيق صنف وتسجيل صفاته فإننا نحن يعني ما نقوم فقط بالمحافظة على النبات بل نحافظ على الإرث المعرفي والمعلومات المرتبطة بهذا النبات وصفاته أدائه وغيرها من خصائصه الزراعية. فنوجد سجل علمي وقاعدة بيانات يعني يمكن الرجوع لها في البحث في التطوير. كذلك هذا العمل كله يساعدنا على الحد من فقدان الأصناف المحلية أو استغلالها بصورة غير منظمة يعني في كثير من الأحيان.
1: نعم. طيب نتكلم عن القيمة الاقتصادية المتوقعة من هذا الصنف، وهل بالإمكانه يساهم مستقبلا في زيادة الإنتاج المحلي في التوسع التجاري؟
0: بالنسبة كقيمة اقتصادية مستقبلية بالتأكيد يعني في له قيمة اقتصادية في التسجيل يعني اللي قامت به الوزارة وممثلة بالمديرية يعتبر كبداية طريق وليس النهاية. وجود صنف موثق ومحمي هذا بنفسه وحد ذاته يتيح المجال لمزيد يعني من الدراسات. هذه الدراسات

0: يعني توفر مادة للإنتاج وللتسويق ولتطوير سلسلة قيمة اقتصادية حول الصنف يعني المسجل. فالهدف النهائي إن نحن نحول الموارد الوراثية المحلية من مجرد موارد موجودة في المزارع العمانية إلى أصول وطنية يمكن تطويرها والاستفادة منها اقتصاديا بشكل مستدام
1: بمشيئة الله تعالى. طيب إلى أي مدى يمكن البحث العلمي الزراعي أن يساهم في تطوير أصناف محلية أكثر ملائمة للبيئة العمانية وتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي دكتورة؟
0: فيما يخص البحث العلمي طبعا له دور أساسي جدا، يعني هو القاعدة الأساسية اللي ينطلق منها أمور كثيرة. يعني فالبيئة العمانية خصوصيتها من حيث إحنا لو نتكلم عن شح المياه، نتكلم عن الملوحة، نتكلم عن غيرها من الظروف المناخية المتباينة موجودة في بيئتنا العمانية، نحن بحاجة إلى أصناف يعني جديدة تتمتع بصفات يعني مثلا كفاءة استخدام المياه، أصناف تتحمل الحرارة، تتحمل الملوحة والجفاف، لديها القدرة في مقاومة الآفات والأمراض، لديها الإنتاجية الجيدة، الجودة العالية في المنتج. فهذه كلها يعني تأتي أن أهمية المواد الوراثية يعني تعتبر كأنها مخزون للباحثين يمكن الاستفادة منها وملائمتها مع الظروف المحلية بما يدعم الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في نفس الوقت.
1: جميل جميل دكتورة، نشكرك، طلعنا على كل هذه التفاصيل والحديث أكيد يطول يعني في مثل هذا النوع من الموضوعات. في إضافة أخيرة دكتورة قبل الختام؟
0: هو مجرد أن نحن ممكن نتكلم عن الـ الرسالة هي أن الباحث والمزارع دائما مكملين لبعضهم. الباحث يقوم بالتطوير والتقييم والحماية والتوثيق، بينما المزارع هو الشريك الحقيقي والمستفيد من كل ما يقوم به الباحث. وفي النهاية فإن قصص النجاح عادة ما تكتمل إلا باجتماع جميع العاملين في المجال، فالباحث بخبرته وبأبحاثه، المزارع بخبرته، تتحقق هذه المحافظة ونستطيع أن نحن نحافظ على مواردنا ونطورها ونستفيد منها بشكل أفضل وبشكل منظم
1: بمشيئة الله تعالى. نسأل الله لكم السداد والتوفيق. شكرا لك دكتورة صفاء بنت محمد الفارسي، رئيسة قسم بحوث البذور والموارد الوراثية النباتية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أتمنى لك يوم سعيد. شكرا لك دكتورة، اطلعنا على هذه التفاصيل.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا. شكرا.

كذا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح في صباح الشبيبة. مستمعينا الأحبة، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله مع الأهل والأصحاب، ونتمنى لكم يوم خفيف وصباح سعيد إن شاء الله، ولا بد من الزحمة في بداية وفي نهاية الأسبوع. أتمنى تكون محطات اليوم سعيدة ولطيفة، وهي سعيدة فعلا لأن اليوم الخميس، والخميس مثل ما أنا دايما أقول هو يجي ويجيب الفرحة ويجيب البشائر والخير معه. نشكر كل اللي تابعنا وكل اللي تواصل معنا خلال الساعات الماضية في برنامج صباح الشبيبة. اليوم كنا نتكلم عن الأشياء اللي تتغير نظرتنا لها إذا اعتدنا عليها أو إذا صارت أشياء مألوفة بالنسبة لنا. لقاءنا الأسبوعي يتجدد معاكم في صباح الشبيبة من الساعة 6:30 للساعة 9 الصباح. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة. في الأخراج زميل عاهد الزجالي، وفي التقديم والإعداد جمانة الزعابي. نشوفكم يوم الأحد، مع السلامة.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: احبك موت ما احب بس وياك.
1: عيش حياتك.

0: المهنية الأخرى التي بياخذها الطالب طول وجوده معانا لخمس سنوات، وهذا السجل مهم جدا وهو شيء موثق وراح يحفز المزيد، وبالتالي تخرج طالب يمتلك المهارة المطلوبة الآن في السوق.
1: الله، جميل جميل. طيب دكتور، عندما نتحدث دائما عن الفكرة، الأفكار واجد،
0: نعم،
1: وين إحنا ما نكون تجيك الفكرة وتخطر في بالك وربما نعم. تعرضها إلى شخص آخر نعم. ويأيدك فيها، وإنما في تنفيذ هذه الأفكار.
0: نعم.
1: كيف يمكن هنا سد الفجوة بين الفكرة وبين تطبيقها؟
0: نعم، وهذا هو كما يقول دور هذه المؤسسات، وسواء كان داخل جامعة أو خارج الجامعة. إحنا في الجامعة عندنا يعني مراكز ابتكار، وعندنا أقسام ريادة أعمال معنية بهذا الجانب، تحتضن فكرة الطالب منذ النعومة، منذ بدايتها، وتحفظ حقوقه من بدايتها بكامل إجراءاتها. بعد ذلك الاحتياج الذي يحتاجه هذا الطالب أو هذا الفريق مع الفكرة الذي لديهم، وين نوجهها؟ هل عندنا الإمكانيات الداخلية؟ هل نحتاج على أنه يعني نتواصل مع المعنيين مثلا في هيئة البحث العلمي والابتكار؟ هل نحتاج على أنه احنا نتواصل مع ريادة؟ إيش اللي هم الموجودين، خاصة إحنا منتشرين على كل المحافظات، إيش هو موجود في المحافظة؟ فعادة هناك عدة برامج سنويا. إحنا الآن على القطاع البحث العلمي والابتكار ريادة أعمال في هذا العام الأكاديمي بعد حصر الأنشطة، أقدر أقول أكثر من 350 نشاط طلابي
1: ما شاء الله
0: في جميع فروعنا، معني فقط بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. فهذا الحجم الهائل اللي هو طبعا مصاحب للطالب وهو في مقاعد دراسته، هذه الأنشطة هي التي تنتهز الفرصة وتأخذ الفكرة من بدايتها إلى ما توصل لمرحلة تستطيع أنه هي يعني تطلع بمنتج أو تنطلق إلى مرحلة من فرصة تأسيس شركة ناشئة طلابية، أو بعد ذلك إلى المسرعات الموجودة المختلفة، سواء كان يعني بدعم خارجي موجود الآن في الجامعة أو نعم. ما هو موجود خارج الجامعة. أستاذ حفيظ،
1: أكيد هل لدى الجامعة ربما هناك توجه لاحتضان بعض الأفكار الإبداعية الخلاقة، متابعتها بعد انتهاء المنافسة، منافسة الهاكاثون، بحيث لا تكون هذه الجائزة هي نهاية المرحلة؟
0: أكيد، وهذا هو هدفنا الرئيسي. يعني احنا الآن في جعبتنا في عام الماضي، عام الأكاديمي الماضي، أكثر من 300 شركة طلابية.
1: نعم.
0: زين، وهذا دلالة على أنه الرعاية والمتابعة من الفكرة إلى ما بعد، نطمح إلى المزيد. أنا أقول المنظومة ما زالت يعني نعم. في التطوير، لكن كما يقول الدعم موجود، والهدف هو هناك أنه نحن نخرج مؤسسات أو شركات طلابية ناشئة تستطيع أنه هي تقدم شيء للسوق، وبالتالي يا إما يعني تكسب عقدا من هنا وهناك، أو تدخل في المنافسة مع أنهم موجودين في قطاعات المختلفة.
1: جميل. الجامعة وسوق العمل والاقتصاد هو ربما المحور الأخير لنختم في هذا الحديث.
0: نعم.
1: يعني كيف يمكن للجامعة أن تجعل القطاع الخاص شريك في صناعة الابتكار، وليس فقط كمتفرج أو داعم لهذه الفعاليات بمبلغ وقدره ويشاركوا كرعاة، وإنما هم فعلا شركاء حقيقيين معكم؟
0: نعم، هذا أستاذ حفيظ يعني سؤال جدا يعني وجيه وجميل جدا، وإحنا نراه يعني له أهمية كبيرة. إحنا نركز على الجانب الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام ومع القطاع الخاص، وهذه الشراكات نريدها لأن نريد الاحتكاك، ونريد تقريبا يعني أقدر أقول ثلاثة أشياء: التحديات،
1: نعم،
0: زين، أو ما نسمى النو هاو، الخبرة والمعرفة من القطاع الخاص أو من مؤسسة خاصة، أو دعم مالي. والنو هاو أو المعرفة أحيانا قد تكون بالأدوات، قد يكون بالخبراء. فاحتكاكنا بالسوق واحتكاكنا بالقطاع الخاص للمرحلة القادمة يتطلب أو نتطلب منهم هذه الثلاث، والتي راح تعمل فارق وجود هذه يعني المتطلبات الثلاثة في الجامعة، وبالتالي أنت عندك تحديات قائمة تبحث لها حلولا، وإذا تمكن الطالب أو فريق البحثي في الجامعة كأكاديمي أنه يقدم حل حقيقي للقطاع، معناته نحن في المسار السليم. إذا قدم لنا النوهاو أو المعرفة من قبل القطاع

0: الخاص، وبالتالي رفعنا إلى مستوى أعلى من المستوى الذي نحن فيه والذي نطمح على أنه نكون دائما مع السوق، وما ينبغي على أنه إحنا نكون يعني behind أو خلف القطاع الخاص. والأمر الآخر وهو الدعم المالي، وهذا سخي وموجود في كثير المؤسسات وتم استغلاله. وعلى سبيل المثال يعني إحنا الآن الحمد لله يعني عندنا مؤسسات دعمتنا، وأنا أقول أوكي واحد من هذه المؤسسات 190,000 لبناء حاضنات، 3 حاضنات على 3 فروع، وهذه دلالة واضحة على هذه الشراكة الحقيقية اللي نتمنى إنه نبنيها بشكل أكبر تحت هذا المنطلق اللي ذكرته، ونتعمق أكثر مع المؤسسات الأخرى الخاصة، وهي أنا أقول كثيرة ولها يعني كثير من الأولويات. متى رأت على إنه يعني الجامعة جادة في هذا المجال، وهي كذلك جادة، وإحنا مستعدون بإذن الله تعالى لذلك.
1: طيب دكتور، تتكرر دائما عبارة اقتصاد المعرفة،
0: نعم.
1: واليوم أصبحت أيضا عناوين كثير من الحلقات والصحف،
0: نعم.
1: قائمة على اقتصاد المعرفة. كيف يمكن توظيف الابتكار الطلابي، البحث العلمي، الابتكار في دعم التنويع الاقتصادي؟ أكيد هذا التنويع الاقتصادي والتنوع الاقتصادي سيكون أثر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
0: نعم، هذا سؤال أستاذ حفيظ نوعا ما كبير. هذا أنا كتخصصي أرجعه إلى المنظومة الكاملة الموجودة في الدولة،
1: نعم.
0: لأن كما يقول المثل يعني إذا يد واحدة يعني ما تصفق. فالتكامل الآن اللي يحدث وخاصة تحت يعني مظلة رؤية عمان 2040 أعطى نوع من التكامل والوضوح. والمرحلة القادمة حتى مع المؤسسات، وهي بعض الشركات المؤسسات الخاصة أو الشركات الحكومية، نراها تنصب كذلك في الجوانب المتعلقة بمستهدفات رؤية عمان 2040.
1: نعم.
0: هذه المظلة تعطي التكامل، وهذا اللي نحن نأول فيه الكثير للمرحلة القادمة، لأن الجامعة بذاتها بوحدها لا تستطيع أن هذه المنظومة تقوم. نحتاج إلى شريك صناعي، نحتاج إلى دعم مالي من الممولين، نحتاج إلى خبراء، نحتاج إلى جانب تجريب، نحتاج إلى هذا الطالب وهو يخرج في مراحله الأولى من يحتضنه مسرعة حقيقية، تعطي الواقع الحقيقي الموجود في السوق قبل ما هو ينزل في هذا المحيط الشرس الكبير، فبالتالي يكون مستعدا لذلك. وبالتالي أنا أقول بأن المنظومة الكاملة، وأنا أرى أنه نحن ماشيين في هذاك الاتجاه ولله الحمد،
1: نعم.
0: يعني التوجيهات الآن اللي موجودة ورؤية عمان واللي نشوفها الآن من مؤسسات اللي ترعى الابتكار وعلى رأسها هيئة البحث العلمي والابتكار،
1: نعم.
0: جهود كبيرة لأجل لملمت هذه الجهود وخروج بمخرجات تستطيع أن هي تؤثر تأثير حقيقي ومباشر على الاقتصاد، وهي مرتبطة بنفس المبادئ والأفكار اللي ذكرناها في المرحلة الأولى، على أنه تكون فكرة مبنية تستطيع أنه هي تلبي أو تغطي الفجوة الحقيقية الموجودة في السوق.
1: جميل جميل، حديثك رائع جدا، وأنا مستمتع حقيقة، ودي أني أخصص حلقات قادمة على هذا الموضوع. لكن أختم هذا الحديث للوقت بسؤال مهم جدا. بعد مسابقة وبعد الهاكاثون وهذه المسابقة والإعلان عن الفائزين وتكريمهم وحفل الختام،
0: نعم،
1: إيش اللي طمحوا؟ إيش اللي خاطركم؟ إيش اللي ودكم أن يخرج به الطالب من هذه التجربة؟ هل أن يحصل على مهارة معينة؟ أم حصولكم على مشروع يمكن تطوير هذا المشروع لاحقا من قبل الجامعة؟
0: نعم.
1: أم هذه المهارة اللي ترافق الطالب؟ أم عقلية جديدة قادرة أن يعني يكون لها قدرة على صناعة مستقبل أفضل؟
0: إحنا نريد الثلاثة،
1: الكل
0: بإذن الله تعالى، وهذا الذي نطمح إليه. ولكن النقطة في سؤالك المهمة هي العقلية. إذا وجدت العقلية التي تستطيع أنها تكتشف المشكلة وتفهم العميل أو المستهلك بشكل حقيقي، تستطيع أن تقدم الحل.
1: حلو.
0: هذه العقلية هي عقلية الخريج الذي هو ذكرناه يمتلك عمق كبير في التخصص الأساسي، ولكن لديه المهارات التي تؤهله وتمكنه على المنافسة وانتهاك الفرص الموجودة في السوق.
1: جميل، كل التحية لك. كلمة أخيرة تحب توجهها لكل المشاركين، المنظمين، المنفذين؟
0: أنا حاب أشكر في البداية بأمانة مرة ثانية جهود التي بذلت مع يعني محافظة الوسطى جهود كبيرة وتوجه جدا رائع، واحنا يعني نقدر ذلك الكثير، ونتمنى انه يعني نجد مثل هذا في المحافظات، وهي موجوده بعض المبادرات، ونتمنى على انه نستمر باذن الله تعالى. فالشكر لكل اللجان الموجوده في المحافظه، والشكر كذلك للجان التي انبثقت بقرار من سعاده الدكتور رئيس الجامعه قبل 6 أشهر للاستعداد لهذا الهاكاثون، والتي عملت ليلا ونهارا لأجل الوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة من الهاكاثون، والتي تمثلت بمشاركات كبيرة، أكثر من 250 يعني مشاركة، طبعا ما كلهم وصلوا للمراحل الأخيرة. فالشكر لهم ولكل من ساهم في هذا يعني الهاكاثون وهذه الفعالية الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والشكر لكم على الاستضافة، وإن شاء الله تعالى نقول في لقاء آخر إن شاء الله تعالى
1: ونعلن عن الفائزين وأيضا نشاركهم اللحظات الجميلة
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: قبل أختم حديثي، كان أيضا بالأمس معنا المهندس هشام المرهون، مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الوسطى، وأشار فعلا إلى الهاكاثون أنه راح ينطلق الأسبوع القادم. وقدم لنا دعوة حقيقة على الصعيد الشخصي، وأن احنا نكون حاضرين، واليوم يعني المناسبة طيبة، من حسن طالع أنك أيضا تتحدث اليوم عن هذا الهاكاثون ومنظومة الابتكار.
0: الحمد لله، بارك نتشرف فيكم إن شاء الله تعالى
1: بإذن الله،
0: شوفكم إن شاء الله تعالى في الله الوسطى إن شاء الله. شكرا جزيلا وسح
1: يا مرحبا كل المستمعين، أهلا وسهلا. إذن كان معنا في هذا اللقاء الدكتور ناصر بن سالم البيماني، نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار. نصل إلى ربما ختام هذا المحور وهذا الحديث، ولكن بعد إن شاء الله ما نطلع هذا الفاصل القادم أيضا هناك موضوع آخر يتعلق بالصحة النفسية. فاصل، راجع لكم.

0: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: هلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم في البعد الخامس وما تبقى من عمر هذا اللقاء في هذه الدقائق. نرحب بالجميع وحياكم الله. واليوم من أروقة مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية لعام 2026، حيث الحديث عن النفس الإنسانية وما تحتاج من رعاية واهتمام. ضيفتنا عبر الاتصال الدكتورة منال بنت محمد بن عادل المغيري، هي طبيبة نفسية في وحدة كبار السن بمستشفى المسرة وإحدى منظمات المؤتمر. يا هلا وسهلا فيك دكتورة منال، وحيا إن شاء الله معنا في البعد الخامس.
2: اهلا وسهلا استاذ حفيظه، الله يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا مرحبا،
2: اولا شكرا لكم على هذه الاستضافه الجميله.
1: واجب
2: سعيده
1: واجب.
2: اليوم
1: الله يسعدك،
2: سعيده بتواجدي معاكم للحديث عن مؤتمر عمان الدولي.
1: ابرك ساعات الله يقويكم ويوفقكم ان شاء الله ويتكلل بالنجاح، وان شاء الله يعني تحققوا ايضا اهدافكم. دكتوره، بدايه ايش الرساله اللي يعني أردتم بها من خلال أو أراد بها مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية إيصالها هذا العام، ولماذا بالتحديد في هذا التوقيت؟
2: سؤال جميل جدا. طبعا المؤتمر جاء بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي حددته أنه يكون 10 أكتوبر من كل عام. وطبعا إذا بنتحدث عن الرسالة، يعني الحديث عن الصحة النفسية حديث طويل، لكن يمكن نقول إنها جزء أساسي، يعني ما يتجزأ من حياة الإنسان. وأعتقد معظمنا الآن اتفق أن الصحة النفسية هي ليست رفاهية لكن هي احتياج وجزء أساسي من صحة الإنسان. فالرسالة خلف هذا العام طبعا يعني شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام هو الاستماع إلى التجارب الواقعية، أصوات واقعية وتغيير حقيقي. وهذا الشعار يحمل فكرة جميلة جدا وعميقة، وهي إنه الشخص اللي مر بتجربة نفسية هو ليس فقط يعني قصة تحكى، إنما هو مصدر الإلهام والمعرفة والتغيير. فالفكرة الأساسية من المؤتمر ومن الشعار هو إشراك الأشخاص الذين مروا بهذه التجارب في تطوير الخدمات والقرارات المتعلقة بالصحة النفسية.
1: الله يوفقكم يا رب
2: جميعا.
1: شاكرين لكم أيضا يعني اهتمامكم بهذا اللقاء وتواجدكم وحضوركم معنا، وأيضا على الرغم من انشغالكم إلا أنكم أنتم دائما يعني متواصلين مع وسائل الإعلام. بصفتك اليوم من المنظمين، ما هي اليوم المحاور الأساسية أو أبرز المحاور والجلسات التي ميزت هذه النسخة؟ وش اللي حرصتم أن يخرج به المشارك والحضور من خلال هذا المؤتمر، مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية؟
2: نعم، سؤال جميل. أولاً أحب أقول أن احنا فخورين جداً بوجود مؤتمر متخصص بهذا المستوى، وهذا إن دل على شيء فهو يعكس الاهتمام المتزايد بالصحة النفسية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040، واللي تركز على تعزيز الصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لجودة الحياة. طبعاً إذا جينا نتكلم عن مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية، هو مساحة علمية ومهنية، والجميل هنا أنه يعني المؤتمر هالعام يمكن فيه شيء مميز، أنه يجمع عدد كبير من المختصين والمهتمين بالصحة النفسية لكن من قطاعات مختلفة، ليس فقط من القطاع الصحي. وطبعا المشاركين في المؤتمر من داخل السلطنة ومن خارجها. طبعا احنا في المؤتمر مركزين على أهمية نشر الوعي بالصحة النفسية والتشجيع على طلب المساعدة ونشر الوعي، وكذلك تحويل التجارب الواقعية للآخرين إلى خدمات وممارسات تعزز الصحة النفسية وبما يتوافق مع الشعار اللي ذكرناه في البداية. طبعا المؤتمر فعالياته انطلقت أمس، تضمنت 3 ورش عمل في مواضيع مختلفة، من ضمنها المهارات النفسية تحدث فرق في التواصل وتحفيز التغيير. الورشة الثانية كانت تتحدث عن القيادة وتأثيرها على الصحة النفسية والولاء والإنتاجية. والورشة الثالثة تناولت موضوع حقيقة مهم جدا للأسرة والمجتمع، عن أبنائنا في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: حلو.
2: وكانت ورشة شيقة تضمنت مجموعة من الحوارات ومناظرات بين جيلين مختلفين. واليوم اليوم الثاني طبعا كان افتتاح الرسمي للمؤتمر، وعرضنا مجموعة من الأوراق العلمية، وكذلك كانت محتوي على معرض يتناول موضوع الابتكار والذكاء الاصطناعي، وكذلك مناقشة لمجموعة من الأوراق البحثية ونقاشات في موضوعات متنوعة وحديثة في مجال الصحة النفسية.
1: جميل جميل. يعني دكتورة خليني شوي أنتقل إلى يعني تخصصك في الطب النفسي لكبار السن، تخصص أكيد دقيق. ما أعرف أنا ليش اخترتي هذا التخصص أو جذبك في هذا التخصص، وإيش علمك فعلا كبار السن عن هذه التجربة؟
2: جميل السؤال جدا، ويعني حقيقة الحديث عن هذا الموضوع يطول، يعني يمكن أحتاج لقاء آخر خاص أتحدث عنه أستاذ.
1: لفت انتباهي حقيقة عن
2: طبعا تخصص كبار الطب النفسي لكبار السن تخصص جميل جدا ويعني واسع. يمكن لما الواحد يسمع طب نفسي لكبار السن يعني على طول يتبادر في ذهنه أمراض معينة اللي تحدث أكثر في هذا العمر، مثلا مرض الزهايمر وغيره، لكن الموضوع أوسع من كذا. وحبيت يعني أقترب من هذه الفئة وأتعرف على الأمراض اللي يعانوا منها، وكذلك يعني نكون جزء من مساعدتهم في التعامل مع هذه الأمراض المختلفة. وطبعا يعني في شعور كذا جميل بالرضا لما تشتغل مع كبار السن، تحس انك تقدر تحدث فرق حتى لو كان بسيط في حياة شخص مسن، وكذلك في حياة أسرته، لأنه لما تشتغل في هذا التخصص فأنت يعني ما تتعامل فقط مع المريض، أنت تتعامل مع أسرة كاملة. وكذلك أنا عندي إيمان تام أنه التقدم في العمر لا يعني دائما أنه جودة الحياة تقل. الصحة النفسية حق للإنسان في كل مراحل العمر، وليست حكر فقط على عمر الشباب. فيعني جذبتني أشياء كثيرة لهذا التخصص، لكن يمكن هذه يعني بعض الأمور اللي جذبتني فيه.
1: جميل. أنا قبل ما أرجع إلى النقطة الأساسية والمحور المؤتمر، خليني أطرح سؤال ربما بس يعني يتعلق أيضا بجانب تخصصك. إيش نعم. الاضطرابات ربما تكون النفسية أكثر شيوعا لدى كبار السن؟ يعني كيف هنا تفرق الأسرة بين المتغيرات الطبيعية أو التغيرات الطبيعية لتقدم في العمر والعلامات اللي أحيانا تستدعي زيارة الطبيب من أمثالك؟
2: نعم طبعا، من أكثر الاضطرابات اللي نتعامل معها في عيادة الطب النفسي لكبار السن أو في هذا التخصص بشكل عام الاكتئاب. فهي من أهم الاضطرابات لدى هذا العمر. وطبعا الاكتئاب لدى كبار السن قد يظهر بصورة مختلفة عن الشباب. يعني كبار السن ربما يعني لا يميلون للتعبير عن هذه المشاعر بصوت عالي، لكن ربما تظهر بصور أخرى. أحيانا تظهر بمجموعة من مثلا الشكاوى الجسدية، فقدان الاهتمام، فقدان الاستمتاع بالحياة، العصبية الزائدة، واضطرابات في النوم، وربما حتى الانسحاب الاجتماعي. وأحيانا قد تظهر حتى في صورة شكاوى في التركيز أو الذاكرة. من الاضطرابات الأخرى الشائعة جدا لدى هذا العمر اضطرابات القلق. وطبعا اضطراب القلق له أنواع كثيرة يعني، وكذلك الاضطرابات اللي هي المعرفية مثل مرض الزهايمر. يحدث لديهم اضطراب في القدرات المعرفية، وتحديدا يصير في تغير نلاحظه على هذا العمر في قدراتهم المعرفية، مثلا النسيان المستمر، تكرار الحوارات، تكرار الأسئلة. وطبعا ربما يعني يكون هناك تحدي كيف نفرق بين هل هذا جزء طبيعي من تقدم العمر أم هو خارج الإطار الطبيعي واستدعي زيارة الطبيب. فكل ما كان أثر هذه الأعراض مؤثرة أكثر على قدرة الشخص على الاستقلالية واعتماديته على نفسه، كل ما استدعى هذا الأمر زيارة الطبيب من أجل طيب. يعني التشخيص.
1: يعني دكتورة ما زالت بعض الأسر خلنا نقول يعني الوصمة تمنع كثير من طلب من هذه الأسر طلب المساعدة، خاصة المساعدة النفسية. هنا أقصد خصوصا الجيل الأكبر، احنا نتحدث الجيل الآن اختلف، لكن انت تتحدثين عن جيل شوية ما زال يرى في هذه الزيارات بمثابة قد تكون وصمة. كيف نكسر هذا الحاجز بلغة يعني يتقبلها هذا الجيل السابق؟ هنا كيف بإمكانكم أنتم أيضا توصلوا هذه الرسائل للمجتمع؟
2: طبعا للأسف كلامك صحيح أستاذي، يعني لا زالت لدينا هذه المشكلة، مشكلة الوصمة والتردد في طلب المساعدة النفسية. ويعني في لها أسباب كثيرة طبعا، لكن ربما من الأسباب الأساسية يعني الخوف من كلام الناس أو حديث المجتمع أو تعليقات الآخرين لما يسمعوا أنه هذا الشخص طلب المساعدة من مثلا من مستشفى الطب النفسي. هذه مشكلة لا زالت موجودة، لكن يعني هناك فرق كبير بين هذه المشكلة في السابق والآن. في تحسن كبير في موضوع الوصمة ونظرة المجتمع، وعي المجتمع حقيقة بخدمات الطب النفسي. وطبعا رسالتي لكل أسرة ليس فقط لكبار السن، وهي رسالة يعني معممة للجميع، يعني لا تجعلوا الخوف من نظرة المجتمع عائق أمام حصول أحبائكم على الرعاية اللي يحتاجونها. أحيانا كل ما يتطلب الموضوع زيارة لطبيب مختص عشان الواحد يشوف فرق كبير في حياة المريض وحياة من حوله أيضا، لأنه هذا يؤثر على المريض وعلى أسرته بشكل عام كما ذكرنا سابقا.
1: دكتورة أنا ما أعرف يعني شد انتباهي تخصصك، وأنا أعرف أنك أنت جاية تتحدثي خصيصا، وإحنا بنرجع إلى الورش اللي راح يعني اللي حرصتم أنها تكون تتناسب مع شعار هذه النسخة من المؤتمر، لكن قبل ما أروح إلى الورش وكيف كانت متناسبة مع شعار هذا المؤتمر، شوي انتقل إلى جزئية ودي أسمع منك أكثر. عندما يعني نتحدث اليوم عن ذكرتي أنت بعض الاضطرابات، أو ذكرتي بعض قد تكون الوحدة، يعني هل الأسر العمانية مثلا اليوم الوحدة توصف بأنها الوباء الصامت مثل ما يقول الكثير، هذه الوحدة كيف تؤثر على كبار السن، تؤثر على صحتهم، تؤثر على صحتهم النفسية، تؤثر على جسدهم، ينعكس أيضا على الجسد، يعني هل ما زالت الأسر العمانية الممتدة تؤدي دورها الوقائي؟
2: نعم، سؤال جميل وعميق جدا حقيقة. طبعا إحنا كمجتمع عماني أغلب كبار السن هم يعيشون بين أسرهم طبعا في عوائل وكذا، لكن مهم جدا أن نفرق كذلك بين الوحدة النفسية، وهو شعور الشخص أصلا بأنه يفتقد العلاقات والتواصل، وهذا الشيء قد يكون موجود حتى لو كان كبير السن عايش في وسط يعيش في وسط عائلة.
1: نعم.
2: يعني كونه هو يعيش في وسط عائلة هذا أبدا لا يعني أنه لا يشعر بالوحدة. في كثير حالات عندنا مثلا تلاقي يعني لما تسمع القصة ممكن يكون هو مثلا عايش في منزل في أفراد كثير، ولكن هو مثلا في غرفة منعزلة مثلا أو في صالة مثلا، يكون عايش بشكل يعني منعزل، فالعزلة تكون موجودة وقلة العلاقات والتواصل مع الآخرين تكون موجودة في هذا القصص. فطبعا الوحدة تأثر على جوانب كثيرة من ضمنها الصحة النفسية، فترتبط الوحدة بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والشعور بفقدان القيمة. كذلك هي مرتبطة، الأبحاث تشير أن الوحدة أيضا مرتبط بزيادة احتمالية التدهور في القدرات العقلية حتى والمعرفية، وزيادة خطر الإصابة بالخرف اللي هو مثال عليه طبعا مرض الزهايمر، وهو يعني أكثر الأنواع شيوعا. ومن غير هذه الأمور أيضا الوحدة تزيد خطر الإصابة بحتى بعض الأمراض الجسدية مثل أمراض القلب والوفاة المبكرة وإلى آخر ذلك.
1: نعم.
2: فكل ذلك يؤثر على جودة الحياة. طبعا هل نحن نؤدي الدور أم لا؟ أنا أعتقد إحنا يعني نؤدي بشكل ما، لكن دائما طبعا هناك مجال للتحسين والتطوير، وهذا أيضا من ضمن الأهداف ليش إحنا جالسين نقوم بمجموعة من الفعاليات خاصة نستغل هذه الأيام اللي تخص يعني توعي بالصحة النفسية عشان نزيد الوعي حتى بهذه الأمور.
1: أسأل الله يوفقك رب العالمين. أعود مرة أخرى في آخر دقائق من هذا اللقاء إلى فكرة الورش التي تتناسب مع شعار هذه النسخة من المؤتمر، مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية اللي انطلق صباح اليوم بحضور عدد من المسؤولين وتواجد أيضا عدد من وسائل الإعلام بفندق أنتر سيتي الخوير.
2: طبعا أذكر أنه شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام كان الاستماع إلى التجارب الواقعية.
1: نعم.
2: أصوات واقعية تغيير حقيقي، والحقيقة شعار جميل جدا وعميق يعني. وطبعا من الرائع أن موضوعات ومحاور المؤتمر كانت متماشية مع هذا الشعار.
1: نعم.
2: ففي المؤتمر طبقنا مبدأ الاستماع إلى التجارب، طبعا نستمع دون أحكام، نتفهم، نتعاطف، نستجيب ونغير. فيعني الحضور الجميل، الحضور في هذا المؤتمر يعني لا يخرج فقط بمعلومات نظرية أو كلام علمي، لكن يخرج أيضا بأفكار وخبرات وتجارب واقعية ممكن نستفيد منها بشكل فعلي في الحياة الواقعية.
1: كيف كان اليوم الحضور؟ كيف كانت المشاركات؟ كيف كان تفاعل لكل القطاعات أيضا مهتمة بالجانب الصحة النفسية؟
2: الحضور حقيقة كان جميل جدا ورائع، واكتظت القاعات بالأمس واليوم، والأصداء كانت جميلة وإيجابية، وربما يعني كما ذكرت سابقا يعني من العوامل أعتقد اللي يعني أسهمت في جعل هذا الحضور وهذه الأيام مميزة، أنه الحضور كان متنوع حقيقة من مختلف القطاعات الخاصة والعامة، ليس فقط من القطاع الصحي، وكذلك كان عندنا حضور من داخل السلطنة وخارجها.
1: جميل. كيف البرنامج على مدى يومين، كيف كان البرنامج خلال 7 و8 أكتوبر؟
2: برنامج جميل طبعا، كما ذكرت أمس كانت الورش، وكانت أفضائها جميلة وإيجابية الحمد لله، وتضمنت حوارات ومناظرات، هي لم تكن فقط يعني على شكل محاضرات، إنما كانت تفاعلية بين الجمهور ومقدمي الورش. وكذلك اليوم نفس الشيء، كان معنا مجموعة من الأوراق البحثية والعلمية، وأبرزها كذلك دور الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية.
1: كلمة أخيرة تحبي تختمي فيها حديثك وتوجه للمتابع المتلقي المستمع المستمعة أيضا صانع القرار كل الآن اللي تابعنا، ونسأل الله أن فعلا تصل رسالتكم من خلال ختام هذا الحديث من خلال الكلمة المتاحة لك؟
2: شكرا لك أخي. أولا بس أحب أنوه إلى نقطة استأذنك، يعني أنه الورش اليوم كانت بالأمس، واليوم كانت فعاليات المؤتمر، ولكن احنا مكملين ان شاء الله في الغد ننتقل الى مكان اخر لنصل الى شريحه اكبر وهي المجتمع ككل. فانتهز هذه الفرصه لادعو المستمعين الاعزاء لمشاركتنا والانضمام الينا في فعاليه الغد
1: ما شاء الله
2: قافله مستشفى المسره للصحه النفسيه.
1: جميل.
2: طبعا الفعاليه في الغد راح تحتوي على مجموعه من الفعاليات، من ضمنها الاستشارات النفسيه، وكذلك معرض توعوي تفاعلي، والجميل انه راح يكون مناسب للكبار والصغار. فأحب أدعو جميع المستمعين للانضمام إلينا، راح تكون إن شاء الله غدا يوم الجمعة في The Village في الحيل الشمالية، وتبدأ الفعالية من الساعة 5 إلى 9 مساء.
1: عساكم إن شاء الله على القوة وموفقين للخير. شكرا لك، بارك الله فيك، أحسنت.
2: شكرا لكم على حسن الاستضافة، وشكر خاص لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث على إتاحة الفرصة لنا للحديث في هذا الموضوع، يعطيك ألف عافية.
1: واجب الله يسلمك. إذن كانت معنا من خلال الاتصال الدكتورة منال بنت محمد بن عادل المغيري، طبيبة نفسية في وحدة كبار السن بمستشفى المسرة ومنظمة في مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية 2026. إلى هنا نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، على أمل لقاء إن شاء الله بكم الأسبوع القادم بمشيئة الله. إجازة ممتعة وسعيدة للجميع، رافقتكم السلامة ودروب السهالة، الله يعطيكم الصحة والعافية. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، في الإخراج والإعداد في الإخراج المرئي، وكذلك الإعداد الزميلة أشواق العمري، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

انا بخناجر ثم مضينا من اخر ما انتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعة ومهابة وعز يوصل حدود السحابة بتاريخ متوا فيه الكتابة مرصع بسمو كبر المعاني مرصع بسمو وتبرى المعاد.

달라서 서로 이렇게 끝내고 싶었나요?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المسا يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة. من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس على الشبيبة. ومسا مسا نقول الخميس ومسا مسا لأبرار ومسا مسا لبدر البلوشي
1: ومسا مسا للناس الكويسة نسيتي هذه. لا لا خلاص الأبديت مبتعد عن عن عيد عن تو الناس والفايبس مال تو الناس
0: يحتاج لي إعادة ضبط.
1: يعني أتوقعك خمس دقائق وبتعود كم ما يكون ثلاث دقائق.
0: أنا رجع علي بسرعة
1: بترجع خلاص يعني ما عرف تو الناس عيد الخويطري عيد الخويطري تو الناس
0: هو مبين النوم أصلاً الأبرار واضح صح؟
1: ترى أقول لك يعني أنا عارفة على موضوع اليوم أنا ما بقول الحين الموضوع لكن عارفة إيش بيكون جوابك من ملامح وجهك أنا عارفة إيش جوابك في موضوع اليوم.
0: يا مساء الخير مستمعين الكرام أكيد اللي يتابعون على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب على منصة إكس وأيضا اللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط الباطنة وهناك في صلالة أكيد
1: أكيد. طبعا نمسي عليكم ومستمعين الأحبة والله يحفظكم يا رب في مشاويركم المسائية في يوم الخميس وأغلب المشاوير صوب البلدان فالله يحفظكم وتوصلون بالسلامة يا رب العالمين
0: بإذن الله. طريق السلامة وهل الله مشاوير الخميس اليوم.
1: كيف حسيت هالأسبوع؟ يعني راح بسرعة ولا حسيت بطيء عكس الأسبوع الماضي؟
0: أنا حسيته سريع
1: ما أعرف أنا حسيت هالمرة بطيء عكس الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كان وايد خفيف وايد ممتع. هذا الأسبوع أحس كالحين أوه بعد الاثنين بعد الثلاثاء متى بيجي الخميس؟
0: مع أنه كنا في طبعا خليجي 27
1: أيوة
0: وعشنا مع أجمل الأيام 27 خليجي الديار العربية 27 مبارك للمنتخب السعودي فوزه بكأس الخليج
1: يستاهلون
0: خليجي الديار العربية نعم يستاهلوا وهبك للمنتخب الإماراتي.
1: في النهاية هذه حال كرة يا فايز يا خسران
0: أكيد لازم يكون في فايز. يلا على إن شاء الله تعالى والكأس الخليجي القادمة إن شاء الله تعالى راح تكون في العراق
1: بإذن الله.
0: طيب أبرار ما أعرف
1: إيش العراق عيد تتوقع بنرجع بيتكرر السيناريو الذاكرة عمان بتكون الوصيف أول ممكن بتكون المباراة النهائية منتخب العمان والعراق؟
0: لا لا نحن المرة ما نكون الوصيف إن شاء الله.
1: لا لا إن شاء الله ما نكون نحن البطولة
0: بنكون البطولة
1: عاد الكلام إن شاء الله بعد سنتين
0: بإذن الله تعالى. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعون على منصات التواصل أهلا وسهلا هلا بالريم وهلا بالدكتورة أيضا روعة مرحبا وسهلا الريسي مراد يا مساء الخير ومن السعودية أكيد أحمد الشهراني المساء عليك بالخير ونبارك لكم فوزكم بكأس الخليج
1: أكيد طبعا ومنمسي كذلك على عيسى سالم اللي طبعا يستمع للإذاعة وعلى جواهر وعلى نديم البلوشي يقولك نديم البلوشي هذه المرة بعد سنتين راح نفوز بالكأس إن شاء الله بإذن الله
0: بعد سنتين
1: يعني جمهور متعطش يعني متعطش أكيد لتتويج البطولة
0: وقاين على كأس نهايات آسيا
1: طبعا أكيد
0: أمم آسيا إن شاء الله في السعودية وإن شاء الله تعالى يكون غير الوضع بإذن الله
1: إن شاء الله
0: يكون مختلف أكيد
1: أكيد بإذن الله.
0: أزين كنت تتكلم ما أعرف تقول إيش اللي علاقة بي أنا موضوع حلقة اليوم
1: أيوة شيء كذا يعني. ما أن الويكند ما أدري إذا تلاحظون مستمعين أو عيد أن الويكند غالبا نحس أنه ويكند كذي سريع بسرعة الساعات تروح ما كأنه في اليوم 24 ساعة لذلك سؤالنا أكيد لكل من يستمع لنا الحين يا ترى لو يضافوا لك كذا ساعة إضافية بدل 24 ساعة 25 ساعة في الويكند فهذه الساعة الإضافية شو راح تسوي فيها؟ هل بتطلع مع أهلك مع ربعك؟ هل بتنام؟ هل بتخليها ساعة هدوء؟ إيش بالضبط؟
0: ممكن تكون مواعيد مستمعين الكرام ممكن تكون مشاوير مثل ما ذكرت أبرار لرحلات وطلعات والبعض ممكن يقول لا خليها ساعة نوم ساعة راحة
1: مثل عيد الخويطرة توقعت شو جوابك؟ يعني على أساس أني أنا طالع منهي
0: يعني
1: على أساس أني أنا طالع منهي يعني أكيد هذا الساعة الإضافية بخليها ساعة نوم
0: يعني منشن هو أبرار ولا كيف؟
1: سي سي عيد الخويطري
0: إذن مستمعينا هذا سؤال حلقة اليوم
1: أكيد طبعا إذا شاركونا مستمعين الأحباب ما أن اليوم عيد الخويطري موجود وراح يكون بإذن الله كل يوم موجود فنستقبل أكيد اتصالاتكم ونستقبل مشاركاتكم المسائية على 24924 وأيضا على الواتساب على 947779975 فشاركونا لو عندك ساعة إضافية في الويكند شو راح تسوي فيها؟ فيعني ممكن البعض بيقول لك أنا بطلع مع أهلي مع ربعي البعض بيقول بمارس هواية البعض الآخر بيقول لك بخليها ساعة نوم فشاركونا أكيد وطبعا أبو وصال. أبو وصال هذا موضوع حلقتنا اليوم يا أبو وصال، وتحياتنا أكيد لك يا أبو وصال. صدق أحس إن لو كان،
0: خلينا أخبرك أنت، أسألك أول أبرار قبل أن أروح للمتابعين والمستمعين وغيرهم.
1: أيوة.
0: شو تسوي فيها الساعة قبل
1: أن تهربي؟ جاوبت بدون ما تسألني. جاوبت بدون ما تسألني. قلت لك أنا مثلك يعني، أنا ما طالع منهي. أنا أكيد ساعة النوم مليون بالمية. حد ما يحب الرقاد.
0: والله صحيح.
1: ثلاث أشياء متفقين عليها. الرقاد والضحك، وهش بعد الثالثة؟ الفلوس. ثلاث أشياء ما نستغني عنهم.
0: أكيد. إذن مستمعي الكرام، هذا هو موضوع حلقة اليوم. إحنا في انتظار أكيد تواصلكم معنا في موضوع وسؤال الحلقة. وهل هلا اللي ماسكين الحين الطريق وماسكين الدرب مثل ما تقول أبرار رحيل للبلد؟
1: أكيد طبعا، الله يحفظهم يا رب. وخبرونا كذا شو بتسوون في الويكند. أنا أتوقع أن هذا الويكند ما أن الجو بادي يتعدل. البعض يقول لك أن الجو ما راضي يتعدل. أنا أشوف العكس، الجو قاعد يتعدل.
0: فيها شوية نسبة من الحرارة يعني ما زالت، لكن
1: هذه الحرارة تخلينا نطمن أن الجو بيتعدل. ليش؟ لأن غالبا يوم يقول لك أنه بيجي منخفض يستوي رطوبة قبل،
0: مثل ما قالوا في هيئة الطيران المدني أنه يقول لك شتاء خصب إن شاء الله تعالى مقبل علينا بإذن الله.
1: بإذن الله
0: يا رب،
1: انت رياه هذا الشتاء. انت رياه هذا الشتاء.
0: أكيد. إذن مستمعي الكرام، إحنا في توي الناس في انتظار أيضا تواصلكم وتفاعلكم معنا. نطلع لفاصل وبعدها رادين.

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: إذن مستمعينا، لو عندكم ساعة إضافية في الويكند كيف راح تقضونها؟ هل راح تكونون مثلنا أنا وعيد بساعة النوم؟ وعلى طاري ساعة النوم،
2: أنا ما اتفقت كذا.
1: لا لا لا متفق،
2: أنا ما اتفقت كذا أبرار، مخالك أن أنا أقضي في النوم.
1: لحظة لحظة، لو عندك ساعة إضافية إيش يعني أكيد بترقد صح ولا؟
2: هو اللي راح صحيح.
1: أوكي، إذا قلت لك إن في مسابقة في اليابان إنك إذا رقدت ويعني كذا خليت خصصت كذا وقت للنوم،
2: أيوة،
1: راح تكسب 15,000 دولار. هل كلامك راح يتغير ولا؟
2: راح يتغير أكيد
1: طبعاً. 15,000 دولار
2: بين المسابقات هذه، أقول لك أبار، بين هذه المسابقات اللي نركض فيها، نركض نروح نشارك، أيوة، في مسابقات ماراثونات وما نجيب مراكز ما يعطونا فلوس. هذه بس مجهزين لك كل حاجة، يعني نام على كل شيء مجهز لك، فقط إنك تنام.
1: وهذا أنا ما أعتبرها مسابقة، أعتبرها جائزة أساسا بحد ذاتي. جائزة المفروض تغير من مسابقة أفضل نعسان،
2: أيوة،
1: إلى جائزة أفضل نعسان المفروض.
2: صحيح والله. هذا وين إحنا عن هذه المسابقات؟
1: هذه في اليابان.
2: هذه في اليابان.
1: يبغى نسافر اليابان ونشارك في هذه المسابقة.
2: أنتم مستمعين الكرام، في خبرنا على السريع، تنام وتكسب 15,000 دولار مسابقة أفضل نعسان في اليابان. تشعل المنصات. والخبر يقول مستمعينا، أثارت مسابقة فريدة من نوعها نظمتها إحدى شركات مستلزمات النوم في اليابان تفاعل واسع وسخرية عارمة عبر المنصات الرقمية، بعدما حولت ظاهرة قلة النوم الناجمة عن ساعات العمل الطويلة إلى منافسة حامية يحصد الفائز بلقبها آلاف الدولارات، مسلط الضوء على مفارقة أسلوب الحياة المعاصر لدى اليابانيين.
1: طبعاً مستمعينا، هذه المسابقة ما مسابقة بحد ذاتها، هذه مبادرة. طبعاً هذه المبادرة بهدف تجسيد بيانات تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تثبت أن الشعب الياباني يعد الأقل نوماً بين شعوب العالم جراء ساعات العمل الطويلة. طبعاً احنا نعرف الشعب الياباني وايد يحبون العمل، وضعف التواصل الاجتماعي وترك النوم للهامش المتبقي من اليوم.
2: ومن هذا المنظور أطلقت الشركة مسابقة سباق المراتب لغرض الدعاية لمنتجاتها، إذ تقدم للمشاركة أكثر من 50,000 شخص، اختير منهم 60 متسابق فقط للظفر بلقب منافس. هذه بعدها يعني من 50,000 60، يعني تتوقع أني ممكن لو شاركت؟
1: عادي عادي إن شاء الله. لو مليون أنت ما تعرف إيش حظك، بس تعرف عيد ترى هذه المهمة ما تقتصر فقط أنك تنام وبس، لا أبدا. يقولكم أنه ما بس أنه تقتصر على طول فترة الاستلقاء، ركزت على تحقيق أفضل جودة للنوم. فهل أنت قادر لما بتشارك في هذه المسابقة أنك تحقق أفضل جودة للنوم خلال 90 دقيقة فقط؟ عندكم 90 دقيقة وتحت إشراف طبي.
2: واستعانوا مشاركون مستمعينا بتمارين التنفس والاسترخاء لتهدئة الجهاز العصبي، مستلقين على مراتب طبية ووسائد قطنية وأغطية خفيفة، مع ارتداء أجهزة لمراقبة سرعة الدخول في النوم وعمقه واستقراره.
1: وفي خطر
2: في بعد إذا كان جهاز، أنا أحاول أن أعمل نفسي نايم يعني، أيوه، لكن يقول لك هنا جهاز حاطين
1: بالضبط. ولا بعد في خبر ما حلو،
2: أيوه،
1: يقولكم أنه حتى لو المكان هادي تعتقد المكان هادي وأنك راح تنام، لا لا أبدا، المنظمون راح يتعمدون إحداث تشويش وإزعاج بأصوات وإضاءات لاختبار قدرة المتنافسين على الثبات في النوم. فهل أنت قادر أنك تنام في وسط الضوضاء أو لا؟
2: هذه بعد أراجع قرار لازم.
1: والله عارف في ناس عادي يرقدون، لو إن شاء الله ضوضاء وحاط أغاني بيرقدون عادي.
2: لا المهم إنه أنا ما في البداية حطوه بعدين.
1: ترى هو ما عندك غير 90 دقيقة بس. أيوه.
2: وانتهت المنافسة بفوز المتسابقة سويمي التي حصلت أغلى مرتبة نعم تنتجها الشركة، إلى جانب مبلغ مالي ناهز 15,000 دولار، أعلنت أنها ستستغله لاستئجار شقة جديدة وشراء سرير يشبه أسرة الأميرات. بعدها لازم تروح تأخذ أسرة،
1: لا بعد تشرط يعني، يعني سرير الأميرات وكذا، فما أعرف كيف قدرت تنام المتسابقة سويمي وسط هذه الضوضاء.
2: أنا ما أعرف كيف هزمت الرجال، كيف هذه هزمة الرجال؟ كيف ما أعرف؟
1: يعني البنات ترى إن كيدهن عظيمة. نقدر نفوز، نقدر نفوز حتى في النوم. أيضا الشركة ما خصت الجائزة فقط للمتسابقة المركز الأول، خصت أيضا جوائز طريفة مستمعينا، مثل جائزة الغوص. طبعا جائزة الغوص لأطول مدة نوم عميق، اللي فاز بأطول مدة نوم عميق. وأيضا في جائزة أخرى مستمعينا، اللي هي جائزة الألعاب البهلوانية لأكثر وضعية نوم غريبة وغير تقليدية.
2: هذا لازم على شروط وحالة حالة. إذن هناك حصلت تأكيد هذه المسابقة مستمعين الكرام تفاعل كبير، وقد شهدت المنصات الرقمية تعليقات لافتة، رصد بعضها برنامج شبكات في حلقات، طبعا حلقة 7 أكتوبر 2026، إذا اعتبر المغرد جابر أن تنظيم بطولة لتعويض النوم هو خيار ساخر بدلا من تقليص ساعات الدوام الشاقة التي تجعل الياباني ينام واقفا.
1: تعرف أن بعد في تغريدة أخرى ضحكتني، إن الياباني يشتغل لين ينام واقف، وبعدين يسوون له مسابقة للنوم، يعني بدل ما يقللون ساعات الدوام سووا عملوا بطولة لتعويض اللي ضاعت منه. فهم صح، المفروض يقللون ساعات الدوام بدل يسوون مسابقة للنوم.
2: وبعدهم كذا اليابانيين هم أقل ناس فعلا يعني تنام عدد ساعات في النوم وكذا. في حين أبدت المغردة ميمو ثقتها المطلقة بالفوز لو شاركت، مؤكدة أن المجال إنه المجال الوحيد الذي تبرع فيه في الحياة. يا أهلو تقولي أنا مشاركة فيها، أكيد حفوز، هذه الشغلة الوحيدة في الحياة البارعة فيها. تخصص يعني لعبتها هذه.
1: ميمو تشبهني في هذه النقطة.
2: من جانبها جزمت طبعا المغردة لوشي أنها لو شاركت فلن تستيقظ حتى بعد انقضاء الوقت، في إشارة ساخرة إلى حبها الكبير للنوم.
1: وتستغرب ليش المتسابقة البنت اللي فازت. أيوه. البنات عاد ترى ينامون بعمق، الشباب مساكين يحاتون ديون يحاتون معرف إيش.
2: ولا واحد من الشباب يعني معلق للحد الحين.
1: اي والله. بعد في ايضا تغريده اخرى حول هذا الموضوع، المغرده مريم كذلك تسائلت تقول تخيل تحاول تنام بس تدري ان وراها النومه فلوس، فكيف راح تنام؟ ما راح تقدر، النومه راح تطير من عينك. يمكن وانت تبى تنام تقعد تحسب الفلوس، ايش تبى تسوي بالفلوس، واخر شيء بتخسر في المسابقه لانك ما رقت.
2: صحيح. اذن مستمعينا هذا خبرنا.
1: تتوقع لو سوى هذه المسابقة في عمان بيصير فيها وايد تفاعل ولا لا؟
2: بس يقربوا سوها بتشوفي كيف التفاعل.
1: بيصير زحمة وكل شيء.
2: بس أنا أقول لك من 50,000 فقط 60 اللي في التصفيات يعني.
1: أيوة. أنا أتوقع نحن بيكون تصفيات يعني كبيرة، بيكون عدد أكبر عن اليابان.
2: ويمكن إحنا المشاركات اللي هن طبعا من العنصر النسائي أكثر بيتفوق علينا
1: طبعا.
2: أتوقع هي.
1: فأنا عشان كذا أباها المسابقة في عمان، دائما نحن البنات اللي راح نفوز. فسبحان الله دائما كذا في وايد مثل هذه الأخبار الطريفة حول العالم، مثل هذه المسابقات، لكن ما نشوف نحن هذه المسابقات موجودة مثلا في عمان. ممكن نحن بعد عشان شوي الناس مثلا المجتمع وهذه الأمور، لكن نلاحظ أن الدول الغربية وأيضا دول شرقي آسيا تحس أنهم بالعكس يرحبون مثل هذه المسابقات الغريبة.
2: صحيح،
1: كنوع ممكن كسر روتين عندهم.
2: إذن مستمعينا هذا خبرنا على السريع في فقرتنا في توا الناس. خبرونا كيف وضعكم لو دخلتوا في مثل هذه المسابقات. أنا ما أعرف، يمكن هي مرتبطة أيضا حتى بموضوع الحلقة.
1: البعض بيستحي أساسا. أيوة. البعض بيستحي ينام قدام الناس وكذي، عرفت؟
2: ممكن. صح، بعد هذه صح في معايير معينة.
1: أيوة
2: خلاص، أنا خلاص ما بشارك. لو بعدين اللي هي التشويش يعني يعملوا لك تشويش
1: ومصادر إزعاج والإجراس ومدري شو. بس في ناس عادي يعني. أنا لاحظت شيء في الشعب الآسيوي، على فكرة الشعب الآسيوي تلقاه ينام في الطائرة، ينام في القطار، ينام في كل مكان، وعادي ما يحاتي شيء.
2: صحيح،
1: يعني عادي عندهم يرقدون في
2: هي أول ما يركبوا. صح، في ناس أعرف ما يركبوا أول. أيوة. ما يركبوا السيارة هم نايمين.
1: أيوة، أكثر شيء يعني من شرقي آسيا وتحس أنهم حتى في المطار تحصلهم كذا هم في الكرسي معاهم الشنطة مغمضين عيونهم. نحن ما متعودين، فناس تغرب.
2: إحنا لازم هاي نجلس ونرتاح
1: كذا. أيوة، معقول إن هم فعلا راقدين، هم يالسين، هم عادي عندهم، تعودوا خلاص.
2: المسا بالخير على الريم، والمسا بالخير أيضا على عنود من الإمارات. يا مساء الخير يا عنود. مساء الخير أيضا أم أنفال، مساء الخير، أهلا وسهلا. موضوع حلقتنا اليوم مستمعي الكرام، لو كانت عندك ساعة زيادة في الويكند إيش راح تسوي فيها؟
1: راح تطلع، راح تروح كذا تمارس هواية، تتعلم مهارة جديدة، ولا بتقضيها في النوم؟ أو أحيانا البعض يقول لك أنا ما بسوي شيء بس بخليها ساعة هدوء. بس أنا بصراحة ما يربت هذه ساعة هدوء، أحس لو يربت بنام على طول. يعني مثلا يقول لك نيلس وتقعد تتأمل وما تفكر بشيء،
2: أكيد
1: أحس التأمل شوي شوي بتسكر عيوني وبنام. يعني ما شي فايدة أبدا.
2: صحيح. فمستمعين هل راح تناموا تتابعوا؟ ممكن الواحد ممكن يقول أنا راح أستغل هذه الساعة، ممكن راح أتابع فيها فيلم، يعني
1: البعض صح
2: ممكن. أيوة. أو أطلع أتمشى ونمارس مثلا هواية معينة أو نستغلها في رياضة، فيمكن يكون طول الأسبوع يعني من الأحد للخميس هو ما عنده يعني هذه الساعة ما مستغلينها في هذه الخمسة أيام
1: بالضبط.
2: لمجرد ما يجي الويكند يأخذ فيها مثل هذه الهوايات اللي يحبها
1: مثلا.
2: أكيد
1: أكيد استراحات
2: بعد. صح
1: أيوة الاستراحات، ما أقصد يروح استراحة مزرعة مع ربعة.
2: لا
1: لا لا استراحة يعني استراحة يعني بريك
2: استرغاء.
1: ساعة الهدوء اللي أنا دايما أقول عنها وللحين ما طبقتها.
2: للحين ما في
1: يعني إن شاء الله نطبق، اللي يقولون جلسة تأمل وما إلى ذلك. فأحس الحين دام الجو بادي يتعدل والجو راح يتعدل، أحس حلو كذا تسوون جلسات تأمل في أماكن كذا عامة وأماكن طبيعية، فبيكون شيء وايد حلو وايد مفيد.
2: ممكن ولو قالوا لك أبرار إنه بدون ما تستخدم أيضا التليفون في هذه الساعة؟
1: عادي يعني خلال الساعة ما أستخدم التليفون، لكن أهم شيء عقلي يكون فعلا يعني ما في ذيك الأفكار. لأن غالبا في مرة أذكر إن قلت أنا بقعد كذا مثلا يعني بقعد كذا إني أقعد أفكر بأشياء وأرتب أولوياتي أو شيء، يعني عقلي يسيبني من خيال إلى خيال إلى خيال. فإذا أنت حاب تسترخي لكن عقلك ما راضي يسترخي، عرفت؟ فهنا المشكلة يكون.
2: وفي ناس اللي هي مثل ما قلت أنت أبرار، يعني اللي هي حتى مسألة الساعة هذه بدون تليفون تلاقيه يفكر متى يرجع للتليفون.
1: بالضبط.
2: وراحت الساعة.
1: وأحيانا ترى يعني الواحد ما يكون ما عارف كيف يرتب أولوياته.
2: صحيح.
1: فيحس حتى لو كان بدل 24 ساعة في اليوم يكون 25 ساعة في اليوم، ومع ذلك هو يحس نفسه أنه ما مرتب أولوياته. بس شو رأيك عيد نروح لأحد المشاركات؟ طبعا تحية لخميس الجابر، يقول مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساء الخميس الونيس، أمسي على عيد وبدر وأبرار، وأمسي على جميع المستمعين. لو معي ساعة إضافية بنام بشرط أريد أكون بروحي في البيت بدون أي ضوضاء بدون أي إزعاج.
2: إذا ما ينفع يدخل مسابقة اليابان.
1: أيوة لأن خميس مسابقة اليابان ترى فيها ضوضاء، يتعمدون يسوون ضوضاء عشان يشوفون أنت قادر أنك تنام في وسط الضوضاء أو لا.
2: وهذه تحية مسائية للكابتن أحمد شباسي من مصر، أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعي الكرام هذا سواء حلقة اليوم، في انتظار أكيد تواصلكم وتفاعلكم معنا لسماع أصواتكم على 24990000 ولرقم الواتساب على 94777975. راح نطلع لفاصل وراجعين.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيب المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا في مواقع التواصل وعلى ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. مستمعينا الكرام، في هذا الوقت أو في هذه اللحظة تو الناس يروح إلى موضوع، ومع حملة توعوية تحت شعار اليوم قبل بكرة. إذن مستمعينا، يهديكم مجلس الصحة الخليجي أطيب تحيات، ونفيدكم بأنه تم إطلاق حملة توعوية جديدة للتوعية بمنتجات التدخين غير التقليدية تحت شعار اليوم قبل بكرة، واللي راح تستمر أكيد مستمعينا حتى 31 أكتوبر من هذا الشهر، والتي تهدف إلى تمكين الشباب في دول الخليج من رفض استخدام منتجات التبغ والنيكوتين الحديثة من خلال رفع الوعي وتعزيز مهارات التعامل مع ضغط الأقران وتعزيز السلوكيات الصحية الداعمة للنمو البدني والنفس السليم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعي الكرام، معنا في الجانب الآخر الدكتور زاهر العنقودي. مساء عليك بالخير دكتور زاهر.
1: مساء النور والسرور، ومشكورين على هذه التغطية وعلى هذا أيضا الشحذ الإعلامي.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، كذا مباشرة يعني حملة اليوم قبل بكرة تحت هذا الشعار، ما هي أبرز أهدافها؟
1: طبعا هذه الحملة هي حملة على مستوى مجلس الصحة الخليجي، جميع دول الخليج تشترك في حملة موحدة تستهدف الفئة الأكثر عرضة للتبغ الغير المنتجات التبغ الغير تقليدي، اللي هي السجائر الإلكترونية.
0: نعم.
1: والتبغ المدخن وأكياس التبغ بالصورة الجديدة.
0: نعم.
1: طبعا تستهدف اليافعين من سن 15 عام إلى 24 عام. طبعا هذه الفئة المستهدفة لأنه هي أيضا الفئة المستهدفة من طريق المؤسسات التجارية التبغ العالمية، وهي أيضا هي الحملة أيضا موجهة من صناع التبغ العالميين. لذلك تأتي هذه هي حملة كما قول توعوية مضادة لحملات التبغ التي تستهدف هذه الفئة. طبعا هذه الحملة ليست فقط أيضا لليافعين، أيضا تستهدف أيضا أولياء الأمور، مؤسسات صحية، الإعلامية الحين معاكم اليوم، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني.
0: جميل دكتور، ما أبرز إذن المؤشرات التي توضح الحاجة إلى هذه الحملة؟
1: طبعا المؤشرات العالمية، لأنه صار إعادة توجيه لمنتجات التبغ من المنتجات التبغ التقليدية إلى منتجات التبغ اللي نسميها الحين الغير تقليدية، اللي ذكرتها سابقا السجائر الإلكترونية والتبغ الممضوء بصوغة الأكياس وأيضا المسخن. وطبعا عالميا يستخدم تقريبا 37 مليون طفل ويافع في العالم يعني التبغ، وأيضا وجدوا أن 16% من أيضا من اليافعين استخدموا هذا النوع من أنواع السجائر، جربوا فيها يعني. لذلك هذه نسبة عالية، وإذا لم تكن هناك عدة تدخلات مختلفة يعني من طريق السياسات والنظم والتوعية، يمكن هذه الأرقام تتضاعف بشكل كبير. وطبعا وجدوا أن تدخين السجائر الإلكترونية بالطريقة الغير تقليدية الجديدة تؤدي إلى تدخين الشباب بثلاث أضعاف إلى السجائر الاعتيادية.
0: نعم.
1: أي أنها هي بوابة لاستخدام السجائر الاعتيادية. وطبعا على دول مجلس التعاون يعني تكلف الاستخدام التبغ بشكل بشتى أنواعه التقليدي والغير تقليدي تقريبا 34 مليار دولار سنويا عام 2016.
0: نعم.
1: لذلك هذه كلفة كبيرة على الشخص وعلى أيضا على الدول وعلى أيضا الاقتصاديات المختلفة، وطبعا بالإضافة إلى مضاعفات الصحية.
0: استخدام منتجات النيكوتين دكتور زاهر، هل يساعد على التعامل أيضا مع التوتر؟
1: طبعا هي كبداية هي أحد طرق اصطياد المدخنين. أنه طبعا النيكوتين هي مادة قد تساعد لحظيا، وكرر الكلمة لحظيا، على التخفيف من التوتر، لكن مو يصير بعد ذلك لما يتوقف من استخدام النيكوتين تظهر عليه أعراض الانسحاب مرة ثانية، تظهر عليه التوتر والقلق مرة ثانية. لذلك يعالج التوتر باستخدام منتجات النيكوتين مرة ثانية، لذلك قد يكون تظهر صورة مخفف للضغط والتوتر، بينما منتجات النيكوتين هي تساعد على حل أو تخفيف من أعراض الانسحاب لدى المدخن، فتكون صورة أنه هذا يخفف من التوتر.
0: جميل. دكتور زاهر، كيف تساعد هذه الحملة الشباب على رفض التجربة والتعامل مع إلحاح الأصدقاء؟
1: طبعا هذه الحملة فيها موقع وفيها أيضا في تواصل مع عدة مؤثرين، وأيضا وزارة الصحة الآن تبدأ تدريجيا بالحث والتوعية وتنزل كثير من المواد التثقيفية للمجتمع. طبعا هذه الحملة فيها فيديو توعوي، فيها أيضا استبانات مستهدفة للشباب ومستهدفة أيضا لأولياء الأمور. في نهاية الاستبانة والأسئلة توجه إلى كتابة أو إلى لوحة معلومات تحل توجهات الخاطئة أو تبارك المعلومات الصحيحة لدى اللي يدخل هذا الاستبانة. طبعا أيضا موجود أيضا كتيبات إلكترونية، موجود أيضا كما ذكرنا فيديو توعوي، وأيضا الانتشار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
0: جميل. الدور الإعلامي دكتور في حماية الشباب من تجربة هذه المنتجات؟
1: طبعا هو الدور الإعلامي هو الموجود، الدور الإعلامي التقليدي اللي هو الإذاعة والتلفزيون، ودور الإعلام الغير تقليدي اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الحين الجيد أنه كثير من وسائل الإعلام التقليدي أيضا دخلت في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الآن شبيبة عنده في عدة وسائل التواصل الاجتماعي، دورهم كبير جدا جدا للوصول إلى المجتمع. شريحة كبيرة من الناس تستهدي أو تأخذ معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يجب أن تكون لدى وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا المعرفة وأيضا الإعلام يكون عندها كما يقول عند الأخلاقيات الإعلام. وطبعا كثير من الدول عندهم مثل ما يعرضوا منتجات تبع ما يروجوا بطريقة مباشرة وغيرها، بالإضافة أيضا يكون يكون في توعيات متواصلة عن منتجات التبغ، وأيضا تحل أو تلقي ظلال على السياسات الخادعة لمنتجات التبغ، خاصة السجائر الإلكترونية. نعم. والتبغ المسخن وأكياس نيكوتين. لذلك الإعلام له دور كبير كبير جدا في إدراك الشباب لتناول هذه العادة وأيضا لحمايتهم من الوصول إلى هذه العادة السيئة.
0: جميل. إذا دكتور أيضا ما الفكرة من يعني الاختبار التفاعلي المصاحب للحملة، وكيف يستفيد منها المشاركون؟
1: طبعا هذا في استبانة موجهة عن طريق الموقع الحملة، وطبعا هذه الاستبانة درست عن طريق الدراسات والبحوث المتعلقة، وأيضا مهيئة لدول مجلس التعاون الخليجية. طبعا يدخل المتصفح استبانة بسيطة 10 أسئلة، يجاوب على هذه الأسئلة، وفي نهاية هذه الإجابة النظام نفسه يعطيك مو هي المعلومات الخاطئة ومو هي المعلومات التصحيحية. الهدف منه أنه كثير من الناس عندهم بعض المفاهيم الخاطئة، مثل عن السجائر الإلكترونية أنه غير مضرة، السجائر الإلكترونية تساعد على التدخين. نعم. كثير معلومات خاطئة لما يدخل في الاستبانة هذه تعطيه المعلومة لكي يواجه المعلومة السابقة اللي قد يكون كانت معلومات خاطئة بسبب الترويج الإعلامي الخاطئ عن طريق المؤسسات التبغ العالمية.
0: جميل. دكتور زاهر، في مواد معينة تقدمها الحملة وأين يمكن الوصول إليها؟
1: طبعا يمكن الوصول الآن في الحملة الوصول فيها عن طريق موقع مجلس الصحة الخليجي. نعم. وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. طبعا فيها الفيديوهات موجودات الاستبانة فيها، والآن تدريجيا وزارات الصحة سوف تقوم بنشر وإعادة نشر هذه الوسائل لكي يكون تبدأ الحملة بتضخم لتصل إلى عدد كبير من المشاهدين وأيضا المتلقي أو المتطلعين إلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريق التلفاز، الإذاعة، وسائل التواصل الاجتماعي المقروءة وأيضا المشاهدة.
0: جميل. دكتور، ممكن نقول هنا الأسرة والجهات المعنية كيف من الممكن دعم أهداف هذه الحملة؟
1: طبعا الحملة أول شيء هي تستهدف كهدف ثانوي هي الأسرة.
0: نعم.
1: طبعا في استبانة خاصة للأسرة، رب الأسرة والأم والأب يدخل في الاستبانة، وفي بعض المعلومات والأسئلة كيف يتعامل مع الولد أو الابن أو البنت في موضوع التثقيف أو التساؤلات حول التبغ. وطبعا الرسالة لأولياء الأمور والأسرة أنه يجب أولا أن تناقش الأسرة مع الأولاد والبنات واليافعين موضوع التبغ. لا حرج أنه يناقش الأب والأم هذا الموضوع مع الأبناء، لأنه إذا لم يستقوا هذه المعلومة من يثقون به سوف تأتيهم معلومات خاطئة وقد مضللة من الأقران. طبعا أيضا الحملة تهدف أنه أيضا إذا وجد الأب أو الأم أن أولادهم وبناتهم يستخدموا التبغ، أيضا الحملة تستهدف أنه توصيهم أنه يكون التعامل عن طريق التفهم، المشاركة، الاجتماع، وعدم استخدام التعنيف والعنف مع الأبناء، لأنه الطريقة الأنسب لحل مشكلة معينة مع أبنائنا هو أيضا التواصل وبناء الثقة، وأيضا الجلوس مع بعض لإيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات. لذا دائما رسالتنا مع الأسرة أن يجب أن يكون تفهم مع الأولاد، وأيضا زيادة التواصل الاجتماعي مع أبنائنا، خاصة إذا هذا العصر اللي يكون فيه التواصل أقل عن السابق بسبب الكثير من التغيرات الاجتماعية وأيضا الإعلامية.
0: جميل. ختاما دكتور، الرسالة الأهم اللي يوجهها مجلس الصحة الخليجي إلى الشباب من خلال هذه الحملة؟
1: طبعا الرسالة هي لكل شاب وشابة، لأن طبعا هي الصحة، صحة اليوم هي أساس المستقبل القادم.
0: نعم.
1: وطبعا أي قرار بسيط وأيا كان يعتبر صغير يعني له أثار ممتدة في الحياة. وطبعا الكثير من رسائلنا أنه قد تكون تجربة تبدأ بفضول، مجاراة أصدقاء، أنه ما فيها ضرر، لكن قد تتحول إلى سلوك يصعب التوقف عنه. لذلك مهم أنه إيش يعرف الشباب أنه ما هم ليسوا مضطرين أنه يقربوا أي منتج لإثبات الاستقلالية أو الحصول على قبول الآخرين. لذلك ننمي أيضا الاستقلال الحقيقي للشخص والقدرة اتخاذ قرار يحمي صحة الشخص والشاب واليافع واليافعة عندما يكون مختلفين مع من حوله، مثل أقرانه يدخنوا لا يقول أنا لا أدخن. لذلك دائما نقول أنه من لم يبدأ هذا أفضل قرار، ومن بدأ فإن طلب مشورة المساعدة على التدخين هي خطوة إيجابية وممكنة وإذا متاحة في عيادات لإقلاع التدخين في مؤسسات الصحية المختلفة.
0: شكرا لك دكتور زاهر العنقودي من مجلس الصحة الخليجي، شكرا لك على هذا الإيضاح، وكل التوفيق لكم إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله متواصلين ومعاكم قلبا وقالبا في توعية المجتمع عن مضار التدخين. بارك الله فيك.
0: الله يحفظك. شكرا دكتور زاهر. شكرا.
1: آمين. شكرا.
0: في أمان الله. مع السلامة. إذن مستمعين، كان معنا الدكتور زاهر العنقودي من مجلس الصحة الخليجي، والحديث عن حملة اليوم قبل بكرة. احنا في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام على ارقام التواصل على 24990000، وايضا رقم الواتساب على 94777975، وسؤال حلقة اليوم يوم الخميس. سؤالنا يقول: لو كانت عندك ساعة زيادة في الويكند، الساعة فيش راح تستغلها؟ والروح لما تقول زمزم البلوشية جليبي مختسي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. عيد لأخوي طري أبرار المشيفري وبر البلوشي.
1: أكيد طبعاً على 2-4-9-4 نستقبل مكالماتكم ونقولكم مساء الخير وتو الناس. مساء الخير أبو أحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
2: يعطيكم العافية والصحة، طول عمركم على هالبرنامج الطيب الشيق.
1: الله يسعدك يا رب.
2: شبيبة بصراحة ما عليكم زود.
0: حياك الله يا أبو أحمد، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: الله يسلمك، وهكذا وقد انطوى كأس الخليج.
0: إي والله.
1: إي والله، وتبقى الذكريات يا أبو أحمد.
2: وتبقى الذكريات، عاد آخرتها صارت مناوشات، ولكن في الأخير تبقى كورة، يعني أكيد. فيها فائز وفيها مهزوم.
0: أكيد.
2: الفائز نقول له مبروك، والمغلوب يقول له هارد لك، ومعوضة إن شاء الله، ما في شيء خسران، لكن تخسر أخوك أساس كورة هذا خطأ أكبر خطأ.
1: طبعا.
2: للأسف الشديد يعني لازم إحنا شوية نرتقي، يعني الرياضة هي مش رياضة كورة وتعال والعب، لا
1: هي أخلاق،
2: هي ثقافة علمية وأخلاق ورقي فنون في هذه الكورة، وليست قبل تكون كورة طنباخية وتكون طوبة مثل ما قالوا كل حد يقول يعطيها مسمى، لكن أيوة. ترتقي فيها يعني بالأخلاق قبل كل حاجة، يبقى إحنا نقولك مبروك، نقولك هارد لك، ومعوضة إن شاء الله.
1: أكيد.
2: فكلنا أخوة وخليجيين، بغض النظر الفتنة هذه، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخمدها بعون الله تعالى إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى، وهذا فئة قليلة نقدر نقول نحن، وأكيد الأغلبية بإذن الله كذا على روح واحدة، ويعني روح خليجية واحدة بإذن الله، والله يديم المحبة بيننا يا رب العالمين.
2: والله يروح برنامجكم الطيب، روحكم الحلوة في هالبرنامج، هي تنعش واحد وعد ينتعش فيها.
0: الله يسعدك أخوي أبو أحمد.
2: حبيب قلبي طال عمرك أنت قلت لي، يقول تو الناس قالها أبو بكر سالم، يدوب مرت علي 24 ساعة.
0: هي والله.
2: 24 ساعة وين تقضيها؟ شو تسوي؟ وين تروح؟ هي ال 24 ساعة.
0: بس أبو أحمد، إحنا مش موضوعنا على ال 24 ساعة. موضوعنا.
2: شنو بخاطرك أنا؟ شوف على كل المود بعطيك أنا.
1: لو كان في ساعة إضافية أخوي أبو أحمد بدل 24 ساعة عندك 25 ساعة، فشو راح تسوي بهاي الساعة الإضافية؟
0: وشرط في الويكند.
1: بس في الويكند، لا هذه في الويكند، هذه الساعة الإضافية هل راح تمارس هوايتك؟ بتخليها ساعة نوم ولا طلعات ولا كيف بالضبط؟
2: والله بقسمها قبل كل حاجة. الله سبحانه وتعالى عطانا 24 ساعة، ولكن إذا جت هذه الساعة الزيادة، شوفي يعني دائما الإنسان يعني مثل ما أقول ساعة فساعة. أيوة. الساعة يعني الله سبحانه وتعالى قسم لك إياها، أنت تقسمها، أنت تبرمج نفسك، لا تقول ما عندي وقت، لا عندك وقت، لا تقول أنا وقتي ضايع، لا ما وقتك مو ضايع، أنت تبرمج نفسك وأنت تعد نفسك وأنت تهيئ نفسك للساعات هذه كلها. صحيح. أنت لو تقسم فرض هالساعة هذه، لو أطلع منها بغض النظر عن 24 ساعة، أطلع منها ربع ساعة أو ثلث ساعة أو 10 دقائق حق الصلاة، حق التسبيح، حق القراءة، حق زيارة الأرحام، حق الأولاد، حق البيت، يعني أنت يعني هي العبادة مش صلاة فقط، لا العبادة حتى مع زوجتك، حتى مع عيالك، حتى مع بيتك، أنت هذه ترى عبادة، حتى أصدقائك، حتى المكالمة التليفونية، زيارة مريض، يا جماعة ترى إحنا يعني الناس تفكر العبادة هي الصوم والحج والزكاة والصدقات، لا العبادة صدقني يومك كله عبادة.
1: بالضبط.
2: يومك أنت كله عبادة.
1: نعم.
2: بس شنو تختار من الأشياء المناسبة اللي هي تفيدك في حياتك، في دنيتك وفي آخرتك.
1: أكيد.
2: فأنا لازم أقسم وقتي وأبرمج بس نفسي طبعا، وهذه طبعا هذه الواحد يقدر يبرمج نفسه بنفسه، يعني بغض النظر يعني.
1: وترى أبو أحمد يقولوا لك حتى النوم عبادة، عشان كذا نوعين.
0: لا أبو أحمد،
1: ساعة نوم.
0: أبو أحمد يعني أقول لك من بداية البرنامج وهي حاطتنا بين قوسين، يعني
1: أكثر شيء وايد مركز على النوم.
2: أحاتيك أستاذ عيد، أنا وعدتك في البرنامج كان معك الدكتور وخلص كأس الخليج، بس صحيح. أنا وعدكم يعني كرم الأصالة راح تعطيكم الضيافة إلى منبر الشبيبة، بتيكم لغاية هناك
0: تشريف.
2: والقهوة العمانية راح يعدونها الشباب، مو تعدونها، لا الشباب اللي عندنا يعطوكم قهوة مهيلة على كيفك، وبيطير عنها النوم إذا ذاقت الحلوة.
0: ها أبرار، أشكر من كده أبرار.
1: شوف على فكرة النشاط موجود.
0: الله يسعدك.
1: لكن نحن نقصد لو ساعة إضافية نحن بنقضيها بالنوم، لأن أحس
2: أنا أبو كل النوم حشة.
1: كذا كم مكافأة وتفيد في الويكند.
0: دوارها دوارها.
2: اقول لك ترى هم هذول ايش كانوا يبون؟ عطهم البيزه راحوا السوق سيدي على طول، لا تقول ما في دوار، ما في دوار للسواق والشوبينج
0: بالضبط.
2: كذي كذي هي ترتاح ما تبي تنام.
0: الله يسعدك يا ابو احمد، احنا سعيدين اكيد بسمع صوتك الغالي.
2: حبيبي
0: شكرا، وان شاء الله توصل بالسلامه والحمد لله على السلامه ايضا.
2: الله يطول لي بعمرك استاذ عيد، وانا شاكر لكم على البرنامج الشيق، اتمنى ان شاء الله من من من رقي الى ارقى وارقى، وبرنامجكم بصراحه ما ينمل.
0: الله يبارك فيك الغالي، شكرا.
2: يعطيكم العافيه، شكرا استاذ.
0: شكرا في امان الله، في امان الله.
2: احسنتوا احسنتوا.
0: في امان الله، مع السلامه.
2: الله
3: يسلمك حبيبي، مع السلامه. عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابيه تبدا بخطوه. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة.
4: خليك شبابي.
3: شبيبة FM
4: 97.5 مسقط و 98.5

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: أسعد الله مساكم مجدداً مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وإن شاء الله الله يحفظكم يا رب في مشاويركم المسائية. ونقول ابتدى الويكند، فإذا عندك هذا سؤال حلقتنا لليوم، إذا عندك ساعة إضافية فقط في الويكند فكيف راح تقضيها؟ على 94777975 عندنا مشاركة عيد من حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول: لو أن بين طيات الإجازة ساعة منسية لا يطالها الوقت لجمعت فيها كل ما يبهج القلب بعيدا عن أعين الزحام، ساعة لا يسمع فيها إلا صوت الهدوء، أطلق فيها للقدمين حرية المشي في هواء نقي يسكن التعب، أو أجلس فيها في زاوية أليفة من بيتي أتأمل شجرا غرسته بيدي أو تفاصيل مكان صنعته بحب، وأسترجع معها خاطرة دافئة لزمن جميل لا يزال يسكننا. ساعة واحدة فقط لكنها كفيلة بأن تعيد للروح توازنها وتزرع في عمق القلب طمأنينة تكفيه لأيام. فالله يسعدك يا رب يا حمدان، وجميل هذه الرسالة الجميلة وهذه الصياغة وهذه الخاطرة الرائعة.
1: أكيد أبرار، شكرا لك حمدان. يعني الساعة فصلها تفصيل
0: بالضبط، ها؟ حلل
1: حللها الساعة،
0: دقائق الساعة ما بالساعة، دقائق وثواني الساعة.
1: سعيدين بتواصلك أكيد حمدان. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم دو الناس. مرحبا.
2: وعليكم السلام دو الناس، مرحبتين. أهلا والله بعيد، وأهلا بأبرار.
1: خلاص أبرار معك على النغمة.
0: أفا يا أماني، أفا نسيتيني. خلاص
2: كيفكم في صحتكم؟ عساكم طيبين؟
0: نحن بخير دامك بخير، بس أماني كأنك مطولة علينا الغيبة، تقريبا شهور ما سمعنا صوتك.
2: الغيبات مو جايب معك،
0: يايب مليون غنيمة وغنيمة.
1: خلاص في غنائم اليوم، المتصلين كلهم يقول على أساس
0: هي صح. أبو أحمد حمسنا وشوقنا، الحين نشوف أماني شو عندها بالضبط.
1: هيا أماني.
2: يا هلا والله.
1: الساعة ساعة زيادة، ساعة زيادة في الويكند، إيش راح تسوي فيها؟
2: ساعة زيادة في الويكند؟
1: أيوة
0: أيوة
2: طبعا، هذه الساعة تنحسب دقيقة وثانية منها.
1: إنزين هي؟
2: هي لأني أنا ما دائما في تجمع العائلة فالويكند. يعني البيت الكبير اللي يقوله هو اللي بيتنا نحن، فالكل يتجمع، صوت الأطفال وصوت الخوات والحس وكذا، لكن لأن أنا ما أكون معاهم دائما فهذه الساعة راح أكون معاهم أحللها بالثواني.
0: جميل، يعني راح تقضينها مع أهلك؟
2: أكيد 100%.
0: جميل.
2: طيب لا ما أخليهم في البيت، نقولهم لا نطلع برا لأن مكاني الحلو هو البحر.
0: يا سلام،
1: خصوصا الحين الأجواء مرة زانت بدت تزين، يعني
2: أماني بدت تزين. هم بروحهم أصلا لما أنا أجلس معاهم يقولوا ها أماني عليش الجدول، وش الجدول؟ لأن يعرفوا كل الخطة عندي أنا.
0: جميل يا أماني،
2: حمستهم كثر ما تحمستهم أماني.
1: يعني إذا اليوم الخميس خلاص نقول من بكرة ولا اليوم تبدأ الساعة؟
0: من اليوم البحر ولا من باكر البحر؟
2: لا باكر
1: من بكرة.
0: أيوة زين. حلو.
2: أيوة لأن اليوم ما معاهم
1: أنا. يلا بالتوفيق أماني.
0: أماني وخليك كذا مشاركة دايما
1: أماني، ما أعرف وين تروح أماني.
2: إن شاء الله لا يهمكم، على
0: أنا يعني أصلا. أنت ريا مشاركتك يوم الأحد
2: بإذن الله.
0: إن شاء الله،
1: الله يسعدك يحفظك يا رب. شكرا
2: وشكرا لكم، وشكرا لكم صوتكم، وأهم شيء رجع سوى الناس مع كل الناس.
1: الله
0: يا سلام،
1: سوى الناس
0: مع كل الناس،
1: مع كل الناس. شكرا لك يا أماني،
2: يعطيكم العافية.
1: مع أماني.
0: في أماني. شكرا
1: يا أماني، مع السلامة. شكرا لك يا ماني، وأكيد على 94777975. أم فارس تقول: عن نفسي لو عندي ساعة إضافية بجلس طبعا في ربوع شناص وبتمشى في شواطئ شناص الساحرة. الله أمس عليكم بكل خير وويكند سعيد. أم فارس شكرا جزيلا لك. يلا عاد
0: أم فارس نفس أماني، الشواطئ وبحر وهذا جوهم، فحلو هذا الشيء،
1: جو البحر.
0: جو صحيح. البحر.
1: وأيضا في رسالة من الأخ العزيز سامي العبد اللي يقول: مساء الخير لمستمعي الشبيبة وبرنامج تو الناس، مساء الخير العيد أبرار وبدر. وأيضا هذه تحيات الخاصة ليعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله الناعبي. وحنا نوجه لهم كل تحية يا أخوي سامي. هي اليوم يقول ما شاء الله اليوم ثنائي.
0: اليوم ثنائي إن شاء الله كل يوم ثنائي.
1: بإذن الله تعالى. بخصوص الموضوع استغل الساعة في الرياضة أو الجلسة مع الوالدين. الله يحفظك. جميل. الله يحفظك ويحفظهم إن شاء الله تعالى يا سامي.
0: آمين آمين يا رب. نروح لمسألة أو موت أو ناخذ اتصال. مستمعين أكيد نحن في انتظار أيضا اتصالاتكم، في انتظار رسائلكم على 2-4-9-4-0. ونذكركم موضوع حلقتنا اليوم، لو عندك ساعة إضافية في الويكند فكيف راح تقضيها؟ فنقول مساء الخير وتو الناس.
3: السلام عليكم أبرار.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لكن ياسر البدري ذا.
0: أهلا ياسر، شخبارك؟
3: مساء الخير أول شيء لعيد ولأبرار.
0: مساء النور والسرور.
1: مساء النور.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية ورسي.
0: الله يعافيك يا رب يا ياسر، شخبارك؟ والله من زمان عنك يا ياسر.
3: متواصل، أنا ما عيد خل متواصل في
1: برنامج أيوه. سافرة الخليج صحيح.
0: أوكي. وكنت أيوه. متوقع الفوز للسعودية أو لا؟
3: أنا كنت متوقع حتى عيد موجود جالي.
1: الله يبارك فيك يا ياسر، سعيدين كنا بمتابعتك أكيد دائمة في برامج إذاعة الشبيبة. واليوم في تو الناس نقول الساعة يا ياسر.
3: والله
1: زيادة
3: استرخاء أوكي.
1: استرخاء ما شحلة من كذا.
0: استرخاء
1: هي.
0: جميل.
3: أو الرياضة.
1: أو الرياضة.
0: أو الرياضة
1: بعد زين.
0: حلو.
3: بس كفاية مبارك كفاية. بس من من من الشارع والسيارات وكذا، فمحتاج يعني رياضة أو استرخاء.
0: جميل، يعني كذا شوية نستغنى عن السيارة، نستغنى عن مصدر من مصادر الراحة.
3: اليوم يمكن تقريبا يمكن 12 ساعة، يمكن 9 ساعات أنت عن تغذية سيارة.
0: صح،
1: نقضيها
0: في
3: الشوارع
0: فعلا.
3: بالضبط، ما في تحت يعني ثلاث ساعة، فتحتاج ساعة يعني اللي هي استرخاء أو رياضة كذا تسوي. يعني نحن الحين نريد نروح البحر ما قادرين، ما عندنا وقت.
1: صحيح، عاد ماشي غير ماشي غير الويكند يعني. صحيح
3: صحيح، هي هذه هي هذه المشكلة يعني.
1: بالضبط.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك ياسر، شكرين لك مشاركتك ياسر.
3: الله، انا حبيت
1: اسلم
3: عليكم يا اخي
1: والمستر.
0: الله يسعدك
1: يعني.
0: الله يسعدك، ان شاء الله بنكون احنا ثنائي باذن الله تعالى في تو الناس.
1: ان شاء الله
3: باذن الله تعالى، ان شاء الله باذن الله تعالى،
1: بحول الله. اجازه سعيده، شكرا لك يا ياسر.
3: احسنت احسنت عيد حبيبي.
1: في امان الله. الله يسعدك.
0: تعرف عيد، انا من مفتقد اكثر شيء يعني، مفتقد طبعا جميع مستمعي اصوات مستمعي الشبيبه واصدقاء تو الناس، لكن اكثر شيء اكثر شيء طبعا العم سعيد الهشامي.
1: العم سعيد،
0: وعشان كذا انا امس وجهت له كذا سلام خاص وقلت له ترى بكره عيد بيكون موجود معي.
1: الله يسعدك.
0: فنتري اتصالك ومكالمتك، وايضا ما ننسى شاعر شاعر الميدان سعد الهدابي.
1: من قلتي انت منتظر قرار رسالتك
0: سعيد الهشامي.
1: رسالة العم سعيد.
0: ايوه
1: نقرا رسالته.
0: يلا نقرا
1: على 9-4-7-7-7-9-7-5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخميس في تو الناس، عيد أبرار وبدر. هذه الرسالة وصلتنا أكيد من قبل خاطر العم سعيد الهشامي. تحياتنا لك العم سعيد، وتحياتنا أيضا للوالدة العزيزة والكريمة، الله يطول بأعماركم يا رب.
0: آمين آمين يا رب. وأيضا شاعر الميدان سعد الهدابي، والعم عبد الله المشرفي، وعيسى، ومن بعد همشي مؤنس أحد، ويعقوب السيابي.
1: يعقوب السيابي صحيح.
0: أيوة. والجميع اللي كانوا يتصلون
1: وبعد قبل. شمس
0: وشمس شمس. نسيت والله
1: في
0: استاذ رحاب.
1: استاذ رحاب.
0: انا الحين احاول كذا نشط الذاكره. عموما نروح لمساله حياه او موت ولا بعدين؟
1: خلينا نقرا بس هذه الرساله وبعدها طيب. نطلع للفاصل وان شاء الله نرجع لمساله حياه او موت. طبعا عاد خبريهم ابرار يعني.
0: طبعا مساله حياه او موت هذا ما تحديد، انا ما اهدد عيد. مساله حياه او موت هذا فيلم من افلام طبعا الافلام السينما السعوديه، وحققوا انجاز، طبعا انجاز نقدر نقول نحن خليجي
1: بإذن
0: الله تعالى.
1: بإذن الله راح نقرأ الخبر إن شاء الله تعالى من بعد الفاصل، ولكن خلونا نكمل معكم رسائل المستمعين الكرام. مساء يحمل الخير لكل من أحسن الظن بالله، فالثقة برحمة الله تمنح القلب راحة وسكينة وتفتح أبواب الأمل. ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي
0: عندام
1: خلاص التكبير معروف عاد، بمجرد ما يقول الأجواء الجميلة والطبيعة وكذا
0: وزقزقت العصافير.
1: رسالة عربية من أيوة. من وادي عندام. نعم، ومع يوم الخميس الونيس وإجازة سعيدة نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم. يا رب اللهم امين. تحياتي لكم ولجميع المتابعين. مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من نيابه سمد الشام. تسلم تسلم يا اخي ناصر.
0: الله يسعدك يا ناصر.
1: الله يسعدك.
0: بعد ما ننسى مفتقدين ايضا صوت ناصر محمد الزيادي كذلك لما شاركنا.
1: ويعقوب السيابي.
0: يعقوب السيابي قلنا مرتعد. وعيسى ذكرناه.
1: عيسى
0: في حد احسني ناس استنى بس.
1: العم عبد الله ذكرتيه.
0: العم عبد الله مشرفي
1: اهم شيء. العفيه ما
0: طبعا طبعا ما استغني.
1: ايوه. تحيه ايضا للي طبعا يتابعونا على منصات التواصل. مرحبا مراد الرئيسي. مرحبا يا مراد. ونمسي بالخير على مريم راشد من الامارات وعلى مزيان الشمري. مساء الخير يا مزيان، اهلا وسهلا. وام ارين مساء الخير يا ام ارين. محمد جبر من الاحساء الله يسعدك يا رب. ومبارك لكم الفوز وحصولكم على كاس خليجي 27 الله يسعدك يا رب. ابو انس تحيه مسائيه لك الغالي. مساء الخير لابو انس. مساء الخير ايضا لابو احمد.
0: طبعا مس اكيد عليهم جميعا كل مستمعي الشبيبه
1: اكيد. وايضا ما ننسى من قريات يتابعنا طبعا المتابع العزيز راشد السيابي. مساء الخير يا راشد حياك الله.
0: حياتنا لك يا راشد.
1: الله يحفظكم جميعا ان شاء الله مستمعي الكرام. ونرجع ونذكركم بسؤال حلقه اليوم.
0: اكيد سؤال حلقه اليوم مستمعينا بكل بساطه، لو عندك ساعه اضافيه في الويكند فكيف راح تقضيها؟ هل ساعه مع الاهل، هل استرخاء ورخاء؟ ايش رايك بس باسترخاء ورخاء؟
1: استرخاء ورخاء
0: او ان مثلا طلعه على البحر مثل اماني كذلك، او ممكن ساعه نوم. وانا اسوي مليون خط وخط ساعه نوم.
1: ايوه.
0: فاكيد نحن هذه الساعه نقدر نحن حتى نقسمها بدقائق، نص ساعه مثلا نعمل مهاره جديده، نقرا كتاب، نمارس هوايه وايا كان، نصف الساعة الأخرى ممكن نعيش تجربة ما عشناها قبل، نرجع مثل أول صغار، نلعب الأطفال أيا كان، يكون في رفاهية أساسا للنفس بدل ضغوط العمل وأجواء العمل اللي متعودين عليها خلال 5 أيام.
1: بالفعل مثل ما ذكر أيضا أبو أحمد يقول أحيانا حتى الجلسة مع الأولاد مع أطفالك بالزبط. مع عائلتك أسرتك كذا، هذا أيضا لها وقع خاص. وهذا أيضا تحية لأريام المقبالية. مساء الخير يا أريام. نطلع أيضا فاصل مستمعين الكرام، وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج
0: تو الناس.
1: تو الناس. وبعد أبو أحمد.
0: ما قلت برنامج سافرة الخليج.
1: أبو أحمد.
0: أيوه.
1: كان يقول يدوب مرت علي 24 ساعة. يدوب مرت علي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج توا الناس على الشبيبة، واحنا اكيد في ساعتنا الثانية من البرنامج، والخميس وما ادراك ما الخميس. على 2499000 مستمعينا نقول السلام عليكم توا الناس. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أمس عليكم وعلى مستمعين شبيبة فأم. أخي عيد كيف الحال؟ طيب عساكم بخير؟
0: نحن الحمد لله بخير وعافية. كيف أمورك يا أخي مراد؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: أنت كيف صحتك؟
1: دائماً
0: عيد. لا عاد إلا أصواتكم، إلا أصواتكم خلاص موجودة في تو الناس وموجودة في الشبيبة.
1: أنا أحب نفسي أتكلم عن نفسي عيد، ما أصواتكم
0: خلاص أبغى رد علي عشان يعني ما يكون زعلان يعني.
2: والله بصراحة
0: أنا قلت بشكل عام يعني أيوة. أصواتكم ما ننساها في كل برامج الشبيبة.
2: أيوة. يعني بقول لك معلومة عن عيد مراد. عيد دائما ما شاء الله.
1: أنا عليك أول شيء، أنا مسي عليك بارك الله فيك، الله مساك الله بالخير، الله يعطيك العافية الصحة.
2: الله يسعدك يا رب ومساءات سعيدة أكيد أنت من أهلك. للمعلومة عيد يحفظ أصواتكم دائما، يعني أنا أحاول كذا أفكر أقول صوت من عيد على طول يلقط الصوت دائما.
1: ما شاء الله. وعلى فكرة أنا وعيد يعني أنا أعرف عيد من فترة طويلة، كم سنة عيد الحين ما شاء الله، من أيام كأس العالم أعتقد، صح ولا لا؟
0: كأس العالم في روسيا،
1: في روسيا
0: 2018
2: ما شاء الله.
0: 2018 نعم،
1: أيام كان الدكتور سلطان الطيب الله يذكره بالخير.
0: آمين.
1: نعم الله يعطيه العافية. صح
2: يعني سبع سنوات تقريبا.
1: أي من الآن والحمد لله رب العالمين. وعيد ما شاء الله أسطورة، أسطورة ما شاء الله عليه يعني.
0: الله يسعدك يحفظك. طبعا أكيد بتواصلكم الغالي وإثراءكم لكل البرامج في إذاعة الشبيبة، إحنا دائما أنتوا الوقود اللي إحنا يعني نمشي ونروح
2: وقود البرنامج.
0: وقود البرنامج نعم، ونكمل معاكم البرامج. الله يحفظك يا أخوي مراد. هاي مراد لو عندك ساعة يا مراد في الويكند، في الويكند مراد أشوف التنهيدة هذه
2: شكله يبغى يسوي وايد أشياء أساسا في الساعة
0: وما محصل.
1: والله هذه الساعة والله. شوف هو يعتمد كل إنسان وله طبع خاص يعني بالذات في الويكند وإيش يقدر يسوي لمدة ساعة.
2: أيوة
1: طبعا اذا هناك في خيارات كثيره، في خيارات يعني في الخيار الاول مثل المجال العاطفي، وفي خيارات مثلا انا والله اتصل في زميلي نقعد في مكان نسترجع الاشياء الجميله الذاكره الجميله والضحك اللي بيني وبينه. قد يكون الساعه ما تكفينا اصلا او ساعتين ما راح تكفي. وفي ناس طبعا هذا الويكند بعد عمل شاق 5 ايام عمل 8 ساعات 9 ساعات لا هو يريد يقضيها بالبيت بالراحة والاسترخاء. يعتمد مو كل الناس واحد. أنا إذا تسألني أنا يعتمد أي نعم. أنا إذا الحين اليوم بدل الويكند رسميا نحن ك يعني نقوله بالطلاق نحن كموظفين قطاع خاص الويكند عندنا يبدأ من 5 فما فوق خلاص يعتبر نحن عندنا الويكند.
2: أيوة.
1: وهل أنا راح أقضيها هذا الويكند؟ إذا تسألوني أنا كمراد الرئيسي وين تقضيها مراد لمدة ساعة أو ساعتين؟ أنا أفضل إني أقضيها في البيت لأني أنا صراحة متعب جدا أمام السيستم 9 ساعات وأنا قاعد في السيستم وأشتغل عيني خلاص تفقد يعني خلاص. فأنا أبغي أرتاح يعني ما أريد أسوي أي جدول.
0: نعم.
1: إلا لا سمح الله إذا مثلا يعني شيء بعيد عنا وعنكم هذا كلام ثاني يعني، لكن أيوه. أنا أفضل إن أقعد في البيت وأريح في البيت استرخاء وعاد يوم الثاني إن شاء الله ممكن. إلا إذا في حال الواحد شيء ثاني بعد إذا كان شخص عزيز علي عندهم مناسبة ويستاهل إني أنا أروح له والله بروح له، الشخص هذا يستاهل. إذا كان مثلا جلسة فيها ناس إيجابيين انتبهوا، إذا في ناس إيجابيين أوكي ممكن نقعد معهم، لكن في هذا الصيف وتقول لي خلينا نقعد على البحر لا أنا ما معك.
2: طيب يعني أخوي مراد أنت تحب شكلك جلسات البيت وأجواء جلسات البيت،
0: جلسات
2: يعني
0: العائلية.
2: نقدر نصنف أنك شخص بيتوتي أو لا؟
1: بالضبط أحب جلسات البيت، جلسات العائلية وايد أحبها، وايد وايد أحبها ما أعرف ليه. أنا عندي جروب نطلع شوي لكن صار لفترة ما طلعنا لأن هم يعرفوني وأنا أعرفهم وايد وايد أعرفهم.
0: أيوة.
1: لكن فترة طويلة ما طلعنا. إذا نطلع مرة واحدة نفس الجروب نطلع رحلات، نطلع نتمشى مع بعض وقعداتها مع بعض، مو صغار يعني، كبار يعني كبار، أنا أستفيد منهم أستفيد منهم أشياء، هم أكبر مني يعني. وفي شباب يعني ربعنا نطلع نقعد يوم بس ما دائما، لكن أكثر شيء مثل ما قلت أنا جلساتي أكثر شيء فاميلي يعني عائلي.
2: أيوة جميل.
1: أفضل يعني أفضل أفضل أفضل أكثر شيء جلساتي يعني.
0: الله يعطيك العافية أخوي مراد.
1: الله يعطيك، شكرا والله، مشكور على هذه الـ الـ الـ الوقت الثمين الجميل اللي أنا تلت معاكم وما قصرت، جزاكم الله خير، وشكرا شكرا جزيلا، مساكم جميل كجمال قلوبكم.
0: الله يسعدك
1: إن شاء الله، يعطيكم رب العافية.
0: اللهم آمين. إجازة سعيدة أخوي مراد، الله يحفظك يا رب.
1: ولك أيضا، ولكم أيضا إن شاء الله وعلى المستمعين جميعا يا رب
0: بإذن الله. شكرا لك. شكرا، شكرا. في أمان الله الغالي. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. شكرا لك يا مراد. أيضا هناك طبعا قائمة من المستمعين اللي يتواصلوا معنا أبرار، يمكن فعلا صرنا البعض طبعا بحكم أحيانا أنا كنت في سفرة الخليج وأيضا أحيانا في اختلاف البرامج نجد يعني البعض ممكن صحيح فقدنا يعني تواصلهم،
2: وكذا تعودنا على أصواتهم،
0: تعودنا على أصواتهم. احنا أكيد في انتظاركم. لست الطول، أحمد أبو علي، سعد، مريم راشد من الإمارات، عبد العزيز العبد الله من قطر، وهلال الريامي اللي من بهلة تقريبا،
2: هلال الريامي من الداخلية يمكن،
0: هي من الداخلية بهلة، وأيضا أبو سلطان الغافري من عبري. فأصوات وأسماء يعني تعودنا على سماعها، وإن شاء الله تعالى خلال أكيد الأيام القادمة، وإحنا أيضا نرحب بسماع الأصوات أكيد
2: الجديدة،
0: يعني أصوات جديدة تجينا من وين ما تكون، إحنا أكيد سعيدين مستمعي الكرام. إذن مستمعين نروح لخبرنا، إيش هو الأبرار
2: الخبر الفني
0: من يوم إحنا بدأنا البرنامج. أيوة.
2: وأنا من بداية البرنامج أقول حق عيد مسألة حياة أو موت. كل ما نطلع فاصل يلا عيد نروح لمسألة حياة أو موت، لأن بأمان العنوان وايد لفت انتباهي طبعا. أيوة. مستمعينا عشان أكثر يعني نتعمق في هذا الخبر، طبعا فيلم سعودي اسمه مسألة حياة أو موت، يمثل السعودية ويمثل كلنا كدول الخليج في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي.
0: إذن مستمعينا، تم اختيار الفيلم الروائي مسألة حياة وموت لتمثيل المملكة العربية السعودية في الدورة 99 من جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي، ومن المقرر الكشف عن الفيلم الفائز خلال حفل جوائز الأوسكار المقرر في مارس 2027.
2: طبعا فيلم مسألة حياة أو موت تم اختياره من جانب هيئة الأفلام السعودية بعد عملية مراجعة شملت عددا من الأفلام السعودية أجرتها لجنة اختيار الفيلم السعودي لجوائز الأوسكار تحت إشراف هيئة الأفلام.
0: وأوضحت هيئة الأفلام السعودية أن مسألة حياة أو موت هو من إخراج أنس باطخف، وينتمي إلى الأعمال التي تجمع بين الطابع الرومانسي والكوميديا السوداء في قصة تقدم هذا المزيج ضمن معالجة سينمائية واحدة.
2: نعم، وأيضا يحسم اختيار الفيلم السعودي الممثل للمملكة في الأوسكار بعد فحص الأعمال المتقدمة من جانب لجنة تضم سينمائيين ومتخصصين سعوديين تتولى تقييمها استنادا إلى الشروط والمعايير التي تضعها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لفئة أفضل فيلم دولي.
0: فإيش قصة الفيلم مستمعي الكرام؟ تدور الأحداث في مدينة جدة حول شخصية حياة التي تعيش وهي مؤمنة بأن معتقدات متوارثة في عائلتها تنذر بوفاتها عند بلوغها 30، بعدما حدث الأمر نفسه لوالدتها وجدتها، بينما يواجه يوسف جراح القلب مشكلة صحية تتمثل في بطء نبضات قلبه.
2: وكذلك قصة الفيلم ما تنتهي إلى هنا، لكن أيضا في تشويق أيضا مستمعينا بأن هذا الاثنان يلتقيان في ظروف غير متوقعة لتتطور علاقتهما وسط تساؤلات عن الحب والقدر والحياة والموت في أجواء أكيد تمزج بين الخيال والمشاعر الإنسانية والكوميديا السوداء.
0: الفيلم من إخراج أنس باطخف وتأليف سارة طيبة التي تشارك أيضا في البطولة إلى جانب يعقوب الفرحان ومشاركة أمان الجميل وحسام الحارثي وفي فؤاد ورهف إبراهيم ونجلاء العبد الله وأسامة القس وغادة عبود ومي حكيم وعدد من المواهب السعودية.
2: يعني هذا العنوان عنوان الفيلم مسألة حياة أو موت بصراحة وايد يشد الانتباه يجذب الانتباه خصوصا عيد أن اختيار فيلم خليجي وبالتحديد فيلم سعودي لجائزة دولية جائزة الأوسكار جائزة كبيرة فهذا بحد ذاته يلفت الانتباه ويخلينا متشوقين أكثر أن نشاهد الفيلم وبعد لما ذكرت عيد أن فيه موروثات ومعتقدات ممكن إحنا تربينا على هذه الموروثات فكذا يينا فضول لما نعرف إيش هذه المعتقدات وكيف بتنتهي هذه العلاقة بينهم هل مثلا راح تنتهي بموت أو مثلا راح كذا يستمرون في الحياة يكون بينهم علاقة حب فإذا كل التوفيق بإذن الله تعالى طبعا لهذا الفيلم أنه يوصل للعالمية وأكيد نترقب شهر 3 عيد شهر مارس
0: شهر مارس نعم
2: شهر 2020 بإذن الله تعالى ونشوف
0: إن شاء الله الإعلان عن النتائج ويكون إن شاء الله
2: كذا بيكون أول فيلم خليجي على فكرة في جائزة الأوسكار
0: كل التوفيق وفي الفترة الأخيرة حتى تلاحظي يعني يمكن على نقول 5 سنوات الماضية أو 10 سنوات الماضية المسلسلات السعودية
2: وايد
0: والأفلام يعني صارت الحين الشغل الشاغل صراحة في كل بيت
2: بالضبط
0: يعني حتى احنا لما نرجع لرمضان أبرار مسلسلات كمثلا اليوم مسلسل العاصوف
2: ايوه
0: ومسلسل ايضا الاخير اللي هو
2: شارع العشاء
0: شارع العشاء أيوة. يعني من المسلسلات فعلا اللي ما زالت تبقى راسخه يعني حتى ينتهي الموسم رمضان أيوة. وهي تبقى
2: تعرف ان روايه شارع العشاء لبدريه البشر ما كانت منتشره كثر ما انتشر لما حولوه لمسلسل فصار يعني وايد حتى يعني صار يسوي لها خصومات في المكتبات السعوديه مكتبه جرير زادت من مبيعات هذه الروايه جميل. وصنفتها من اكثر الروايات بيعا لان اساسا الناس تشوقوا شافوا المسلسل عده مرات شافوا أيوة. على جزئين فيبون يشوفون الروايه فيعني الأمانة تطور اللي نقدر نقول الفن السعودي تطور كبير جدا
0: صحيح يعني هي مثل ما ذكرت يا أبرار إنه الناس متى تصير يعني تتهافت على مثلا متابعة أو مثلا قراءة هذه الروايات لما تتحول لمسلسلات
2: صح
0: عندنا مثلا مسلسل القافر في رمضان
2: تغريبة
0: القافر, القافر للدكتور زهران القاسمي أيوه. الحين نفس الشيء الناس تروح على فهذه الروايات مجرد ما تتحول إلى مسلسلات وأفلام وكذا الناس تتشوق تروح تأخذ الكتاب وتقرأ
2: بالضبط وبعد لو رجعنا نحن حق الأفلام اللي موجود طبعا في أحد المنصات الرقمية الأفلام السعودية دائما حصلن في التوب 10 ضمن الأكثر مشاهدة وهذا دليل على قوة والتطور طبعا الفن السعودي وأكيد طبعا نحن بعد الجدير بالذكر أن أيضا من الأعمال العمانية بدينا الحين هذه السنة يعني بدون تلميع أو شيء بس هذا وجهة نظري الخاصة
0: أيوة.
2: الأعمال العمانية ترى باجي تنجح
0: فعلا
2: يعني لو تلاحظ مثلا الأفلام
0: يصير لها
2: الأفلام
0: انتشار
2: قصيرة وكذا ويصير لها انتشار
0: صحيح.
2: تحصل على جوائز أيضا أفلام سينمائية قصيرة وما إلى ذلك
0: في مسلسل اللي هو أيضا مسلسل تراثي احنا الفترة الماضية كنا عملنا أيضا لقاءات مع أبرز الفنانين ومخرج العمل أيضا ومنتج العمل الأستاذ يوسف المخرج العماني يوسف البلوشي
2: أيوة.
0: وكان أيضا بمعية الفنانين الفنان محمد نور كان أيوة. موجود معنا فالمسلسل إن شاء الله راح يعرض في رمضان القادم بإذن الله مسلسل
2: الله
0: بدح
2: إيش اسمه؟
0: بدح
2: أوكي
0: بدح صح؟
2: بس بدح. يعني تشوقنا أن تشوف إن شاء الله
0: بنقرأ إن شاء الله عن المسلسل بإذن الله تعالى من بعد هذا الفاصل مستمعينا أكثر إذن مستمعي الكرام هناك ساعة إضافية للإنجاز ساعة إضافية للراحة إيش راح تختار في موضوع حلقة اليوم خليكم دائما وابدا معنا وعلى الشبيبة وهذا أيضا تحية لشيري عصام مساء الورد موضوع الحلقة بس نصيحة لو في ساعة إضافية قضوها أكثر مع الناس اللي بتحبوهم
2: جميل نصيحة من ذهب هذا أعتبرها
0: شيري شكرا لك يا شيري
2: شكرا يا شيري لأنه فعلا نصيحة ذهبية
0: اليوم صارت كثرة الضغوط والانشغالات وكذا
2: صرنا نبتعد نحن عن الأهل وكذا رغم أنه بس مجرد رسالة بسيطة ترى وايد تفرحهم
0: صحيح
2: مثلا الوالدين الأخوان أيا كان فبالعكس ليش لا ليش ما نتواصل أكثر مع العائلة
0: بالضبط وعلى أيضا 9477795 مساء الورد نطلع نتمشى فيها نغير جو وإذا ما في طلعة نقرأ القرآن الكريم في الساعة نخلص جزء واحد من القرآن الله شكرا لك يا أم عبد الله وأيضا هذه رسالة من الأخ سلطان الغافري يقول عبر أثير إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس أبعث أجمل التحيات المسائية إلى مقدمي البرنامج عيد أبرار وأيضا إلى مخرج البرنامج بدر البلوشي ومن محافظة الظاهرة ولاية عبر يتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة إذاعة شبيبة على جهودهم وبرامجهم المميزة خلال بطولة كأس الخليج التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، متمنين لكم دوام التقدم والنجاح. وبخصوص موضوع الحلقة راح أستغلها في الجلوس أيضا مع الأهل والأحباب وصلة الرحم والراحة بعيدا عن ضغوط الحياة، فساعة جميلة مع من تحب قد تكون أجمل من ساعات كثيرة.
2: أكيد تحياتنا لك يا أبو سلطان الغافري.
0: الله يسعدك يا أبو سلطان. فأبو سلطان يقول أسأل الله أن يبارك لكم في أوقاتكم وأعماركم وأن يجعل أيامكم كل خير وسعادة وراحة بإذن المولى عز وجل. أبو سلطان الغافري من الواعدة عبري، شكرا لك يا أبو سلطان.
2: شكرا يا أبو سلطان، دائما أبو سلطان بهذه الكلمات الطيبة ودائما يسعدنا بهذه الكلمات الطيبة. مستمعينا خلكم كذا مثبتين الموجة على الشبيبة، فاصل قصير وبإذن الله راجع لكم.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام في آخر 8 دقائق من برنامج تو الناس وحلقة يوم الخميس. وللتذكير بسؤال حلقة اليوم، لو كانت عندك ساعة زيادة في الويكند وين راح تقضيها؟ وروح إلى سينما تو الناس. الناس الشغل الشاغل أيضا في الويكند،
2: الأفلام. أيوة. حتى البعض ممكن يقول إن لو عندي ساعة إضافية بروح بهذا الساعة الإضافية لدور السينما أشوف كذا فيلم كنوع من الترفيه للنفس.
1: صحيح
2: بالضبط. فإذا مستمعينا مثل ما عودناكم في تو الناس كذا جولة أسبوعية سريعة بين شاشات السينما في سلطنتنا الحبيبة، ونعرفكم أكيد على أبرز الأفلام الجديدة والأكيد المتداولة، من خلونا كذا من أفلام الرعب والتشويق إلى أفلام الأكشن والمغامرات وحتى كذلك الأفلام العائلية. فأول فيلم راح نتكلم عنه فيلم هندي، فمحبي الأفلام الهندية معاكم فيلم دريشيام ذا كونكلوجن. طبعا هذا الفيلم من أبرز الأفلام المطروحة حاليا مستمعينا، ومثل ما ذكرنا هو فيلم هندي من بطولة أجاي ديفجان وتابو في أجواء التشويق والجريمة والغموض. عاد تقريبا معروف الأفلام الهندية غالبا في هذه الجريمة وأجواء الغموض وما إلى ذلك. طبعا مستمعينا مدة هذا الفيلم 160 دقيقة، وطبعا الفيلم يعرض حاليا في أغلب دور السينما. فاللي راح يشوف فيلم دريشيام ذا كونكلوجن يخبرنا راي عن هذا الفيلم.
1: والفيلم الثاني مستمعي الكرام أذر مامي، للي يحبون طبعا أكيد أفلام الرعب، فيلم رعب جديد من بطولة جيسكيا تشاستين، وبدأ عرضه طبعا في سلطنة عمان يوم 8 أكتوبر، يعني قبل تقريبا أسبوع برار. صح. أيوة. قصة تدور حول الطفلة تواجه كيان غامض في منزلها يشبه والدتها.
2: أكيد طبعا. وخلنا كذا بعدنا مستمرين على أفلام الرعب، عيد في فيلم رعب ثاني مستمعين المحبي أفلام الرعب، Resident Evil. هذا الفيلم Resident Evil مستمعين لعشاق الرعب والخيال العلمي مع بعض، فهذا الفيلم كذا مزيج بين الرعب وبين الخيال العلمي، وتدور الأحداث حول شخص يجد نفسه وسط طبعا تفشي خطير وعليه مواجهة مخلوقات متحولة للبقاء على قيد الحياة. وطبعا مثل ما ذكرنا هو من الأفلام الموجودة حاليا ويعرض حاليا. كذلك في فيلم آخر طبعا محبي المغامرات ترانا ما نسيناكم، فيلم Heart of the Beast. هذا الفيلم فيلم أكشن وكذلك يصنف من المغامرات ومن أفلام التشويق من بطولة براد بيت. تدور هذه القصة مستمعينا حول ضابط من القوات الخاصة وكلبه العسكري بعد تحطم طائرتهما في ألاسكا ومحاولتهما النجاة وسط الطبيعة القاسية.
3: Where's Dad?
4: He fell asleep in the office. I'll go get him.
3: Let him sleep. He needs his rest.
5: Cookie dough ice cream for lunch? What kind of mother would I?

0: How about scrambled eggs?
1: We get that for breakfast.
0: That's right, I forgot. How about pasta? Your favorite. Do you want to know something silly?
1: Yes.
0: Sometimes I think about when you and I were one person. Do you remember that?
2: طبعا مستمعينا اكيد وفي افلام اخرى من بين هذه الافلام فيلم التشويق والغموض فيريتي وهم بطوله آن هاثاواي وداكوتا جونسون. هي طبعا يدور احداث هذا الفيلم فيريتي من الاسم فيلم الحقيقه ان كاتبه تتولى اكمال روايات كاتبه اخرى بعد تعرضها لحادث، لكن يبدا التشويق لما هذه الكاتبه الاخرى تبدا باكتشاف اسرار مقلقه. فمحبين التشويق فلا يفوتكم فيلم فيريتي.
3: وللعائلة والأطفال هناك أيضا خيارات مستمعين الكرام، The Crystal Ballant وهو في المغامرات ورسوم متحركة مناسب للأجواء العائلية. رأي نقاد والجمهور مستمعين يبدو واحد من اختيارات الأسبوع القوية في Resident Evil 96%، إضافة إلى رأي طبعا الجمهور Rotten Tomatoes 91% على أداء جيد جدا في شباك التذاكر.
2: طبعا أنا ما أدري ليش حاسة أن هذه الفترة عيد الأغلب بيروح للفيلم الهندي اللي هو فيلم دير شيام The Conclusion، لأن معروف أن نحن كعمانيين وايد نحب الأفلام الهندية، فما بالك إذا فيلم هندي كذا حقق انطلاقة قوية. طبعا فيلم دير شيام The Conclusion قالوا أنه حقق انطلاقة قوية جدا خصوصا في السوق الهندية والعالمية. طبعا هذا بناء على أحدث التقارير تشير إلى وصوله إلى حوالي أكثر من 366 طبعا يعني كذا مشاهدة عالميا خلال 6 أيام فقط. فأكيد نحن نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل هذه الأفلام. فطبعا الفيلم هذا الهندي ذكرت والله دائما أفلام الهندية مستمعين دائما يكون فيها زحمة كذا، اللي أتذكر لما نروح السينما نشوف إذا فيلم يعرض فيلم هندي فيكون أكثر إقبال عليه أكثر عن الأفلام الأخرى. طبعا أكيد في بعد أفلام عربية والناس صارت تشوف أيضا الأفلام العربية.
4: कहानी का सीक्वल लिखना पड़े तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय?
5: विजय क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये या तो विजय जानता है या अल्लाह जानता है.
6: आपने कहा उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं लोग?
4: वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो घबराने की कोई बात ही नहीं.
6: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
4: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए.
6: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा.
7: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है, सरकार तुझे इनाम देना चाहती है. देख तुझे मिलने कौन आया है? एसपी क्राइम ब्रांच.
8: मैं आदमी नहीं निशानी हूं, जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना समझो उसको खराब है.
3: إذن متابعة ممتعة إن شاء الله تعالى ونهاية أسبوع موفقة للجميع. على 24990000 خلونا نأخذ المكالمة على آخر دقائق البرنامج. مرحبا.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
3: الحمد لله بخير وعافية. من معنا؟
9: الأخبار. معكم زيد النويرة من صلالة.
3: زيد
9: النويرة من صلالة.
3: والنعم والنعم الغالي. كيف أمورك؟ كيف العزيز؟ كيف أموركم هناك؟
9: الحمد لله الأمور طيبة الحمد لله. كيفكم أنتم؟ كيف أموركم؟
3: الله يسعدك ويسلمك وإحنا سعيدين بسماع صوتك على ختام البرنامج ونهاية حلقة اليوم.
9: إن شاء الله
3: يكون ختامها مسك بإذن الله.
9: إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك. انا دائما استمع لبرنامجكم الجيد، يعني شارك يمكن مره او مرتين كذا.
3: تشريف تشريف اخي زيد.
9: دائما يعني احب استمع لبرنامجكم دائما
2: اكيد ونحن نتشرف باستماعك اخوي زيد. اخوي زيد خبرنا كيف الاجواء في ظفار بعد موسم الصرب، او ما زال الحين موسم الصرب موجود؟
9: والله الاجواء طيبه صراحه، الاجواء طيبه يعني ما في حرارة، لا هي حرارة ولا برودة، يعني زي الجو معتدل يعني.
2: نعم.
9: حلو للطلعات للجلسات.
2: جميل.
9: إذن إن شاء الله بيجي الشتاء وبيكون إن شاء الله
3: أجمل وأجمل مع
9: بعض. أجمل وأجمل.
3: أكيد.
2: أكيد.
9: الشو يعني.
2: نعم جميل جدا، وراح نبدا كذا الانشطه الشتويه اخوي زيد. طيب اخوي زيد، موضوع حلقتنا لليوم لو كان عندك ساعه اضافيه في الويكند فكيف راح تقضي هذه الساعه؟
9: والله انا انسان احب الشعر اصلا، مش شعر، شعر الغناية اكثر شيء.
3: يا سلام.
9: زين واحد يحصل له كذا ساعة يجلس فيها
3: تحفظ. الغالي تأدي يعني تأدي الأغاني هذه ولا؟
9: أنا أكتب أغاني.
3: تكتبها؟
9: وعندي أكثر من أغنية، عندي أغنية وطنية في التلفزيون اللي هي وطنية أرض الغزيرة من كلماتي.
3: زين نسمع، زين نستغل وجودك معنا.
9: وعندي في أغنية في يوم المرأة العمانية.
3: وصح، احنا مقبلين على يوم المرأة العمانية.
2: نعم صحيح.
9: بفن الطبل غناء مايد حضرات.
3: ممكن تأدين؟ حاضرة معك الكلمات الغالي؟
9: كلمات الأغنية اللي هي
3: يوم المرأة العمانية. هي نعم.
9: ايوه ممكن أعطيكم بعض الكلمات
3: نسمع.
9: تقول في البداية: بابدي بالرب عالي، فوقنا عالم بحالي، يحفظ الله كل غالي، ومن المحايل له وسيلة، تاكسي شل التهاني، قصة عهد القليلة، بان الزف أحلى التهاني، في يومها المرأة العماني، يا عساها في أماني في سعادة كل ليلة، أقسي شل التهاني وخصها عهد القليلة، يا عساها في سهالة في حما راعي القلالة، من مسندم لا صلالة عايشة عيشة جميلة، أقسي شل التهاني وخصها عهد القليلة. يا شوية طويلة بس هذا جزء.
2: يا سلام صح لسانك أخوي.
9: يا فن الطبل بتكون. نعم. أداء مؤيد حبرات.
2: جميل، وتشوقنا أكيد أن نستمع لهذه الأغنية، فأكيد نحن شاكرين لك مشاركتك أخوي زيد.
9: ولي بعد نفس الشيء، مشاركة في بتكون تاريخ 15/10.
2: نعم.
9: اليوم العالمي للعصا البيضاء، نفس الشيء مسوي أغنية.
3: جميل.
9: فن الربوبة هي إن شاء الله بتنزل في نفس 15/10 إن شاء الله.
3: جميل أخوي زيد. جميل جميل.
9: في مجال نهديها لكم يعني، بنهديها في برنامج في إذاعتكم.
3: تشريف أكيد هذا. أكيد الغالي أكيد تشريف.
9: زين تتواصلون معنا ولا نتواصل معاكم؟
3: بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى.
3: إذا كان ممكن بس تترك رسالة على رقم الواتساب الغالي، حافظ رقم الواتساب الإذاعة؟
9: تقريبا موجود.
3: 9437975. زين تسجلوا معاك هناك وتبعثنا رسالة، وإن شاء الله راح نتواصل معاك الأيام الجاية بإذن الله تعالى.
9: إن شاء الله.
3: بإذن
9: الله.
2: شكرا شكرا لك على مشاركتك.
9: حياك الله.
3: في أمان الغالي، شكرا جزيلا. في أمان. مع السلامة. مع السلامة. إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس. هذه تحية مسائية سريعة، نمسي بالخير على أماني أو إيمان، مساء الخير. وأيضا هنا معانا عبد الله الضفيري من المملكة العربية السعودية، استئناف. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، ومساء الخير لكل من تابعنا في برنامج تو الناس. وصلنا إلى ختام الحلقة. أبرار تقول خلاص عدم خلصين. أبرار خلت المعمع لي. خلاص.
2: ليش يا بدر ليش؟
3: إذن مستمعينا، كنا معكم في تو الناس، عيد الخويطري، أبرار المشيفري، وبدر البلوشي. إن شاء الله تعالى نلتقيكم الأسبوع القادم، وإجازة سعيدة. وتقول ميامي بستانس بستانس. في أمان الله.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

系一定。

عشتي طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشتي طول عمري أقف في جمايلي الغالية